أما أباه يصر بأولاده وحين يصلي يستجاب له. من عظم أباه طالت أيامه أو طالت حياته، ومن أطاع الرب أراح أمه، ويخدم والديه كأنهما سيدان له. السؤال الأول اللي بيخطر على بال الإنسان أو المؤمن، إيه ارتباط إكرام الوالدين بحياتنا الروحية؟ يعني خاصة في العصر الحالي، الاتجاه الغربي اللي بيتجه بيسموه individualism اللي هو الفردية. نحن لا ننكر اهتمامنا بالأطفال الصغيرين، ولا ننكر أيضا اهتمامنا بتثبيت وتقويم وأيضا بإنماء شخصية الطفل، ولكن الاعتدال في كل شيء مهم. زي ما المبالغة في إكرام الوالدين للدرجة اللي فيها نحطم شخصية الولد أو البنت خطر، أيضا تجاهل إكرام الوالدين خطر. فالإيمان المسيحي هو الإيمان المعتدل اللي يحفظ التوازن بين كل الأطراف. لما يكلمنا يشوع بن سيراخ بروح الأبوة فيقول يا أبنائي اسمعوا لي أنا أبوكم، كلمة أنا أبوكم دي ليها معنى، علاقتي بكم ليست علاقة مدرس بطلبة، ولا علاقة مشرع مع شعب، ولكن علاقة أب بأولاده. مجيء السيد المسيح كلمة الله وابن الله الوحيد طفى على البشرية روح جميلة، هي روح الحب المتبادل، وأعطت نوع من أنواع الوالدية الأبوة أو الأمومة للنفس البشرية نحو الآخرين. يعني أنت لو بصيت كده لبنت صغيرة تبص تلاقيها تجيب التويز الألعاب بتاعتها أي كان نوعها حتى لو كانت إلكترونيك، وتتعامل معاهم كأن الألعاب دي أطفال صغيرين ولادها. تمتعنا بروح البنوة اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس العهد الجديد اللي كلمنا عنه يوحنا الحبيب في بداية الإنجيل بتاعه، لم نولد من لحم ولا دم ولا من جسد ولا مشيئة رجل، من الله ولدوا أعطوا سلطانا أن يصيروا أولاد الله. كوني آخذ روح التبني اللي بيه أصرخ إلى الله أقول له يا أبانا، واللي بيه ناخد روح التبني ونشعر إن لينا مكان خاص في قلب الله، ده بيدي انعكاس جميل على الكنيسة، إن علاقتنا مش علاقة فردية بيني وبين ربنا، في علاقة شخصية، ده بابايا الخاص بتاعي، لكن أيضا اتحادنا كلنا مع بعض كعروس مع العريس أو كأبناء مع أبيهم، وبصلي باسم الجماعة كلها وما أقولش يا أبي أقول يا أبانا. فبيدينا يعني انطباع أن احنا أسرة كبيرة، الأب فيها هو الله، الأم فيها هي الكنيسة أو أورشليم العليا، وكلنا إخوات مهما كانت جنسياتنا، مهما كانت لغتنا، مهما كانت بلادنا، مهما كان سننا، بنحس بنوع من الأخوة بيننا وبين بعض، وبنتعامل مع الله أبانا، ونتعامل مع الكنيسة أمنا. اهتمام يشوع ابن سيراخ بإكرام الوالدين ده ينبع عن مفهوم جميل يتكامل في العهد الجديد، وهو إحساسي إن أنا بيتي كنيسة صغيرة،
وإن في الواقع الكنيسة الأم الكبيرة ليست إلا لقاء كل الكنائس، كل البيوت مع كل القلوب. الكنائس كلها بتمثل كنيسة واحدة وليها رأس واحد وهو السيد المسيح. فمعرفتي بالله إن ده بابايا وأب كل البشرية، ومعرفتي للكنيسة

ولهذا أحبائي لما نتكلم عن تكريم الأب أو تكريم الأب في الواقع لا ينفصل عن تكريمنا لله الآب وتكريمنا عن الأم الكنيسة العامة. وده اللي عمله معلمنا بولس الرسول في أكثر من موضع لما يتكلم عن العلاقات الأسرية ويتكلم عن الزوج والزوجة، إن الزوجة بتعامل زوجها كما المسيح، وهو بيعامل زوجته بكل حب كما لو كانت الكنيسة التي بذل المسيح نفسه من أجلها. فمن هنا العلاقات اللي بيننا وبين والدينا مش علاقات اجتماعية، يعني هو بابايا صرف علي قد ايه، طب ما بابا صرف عليه، ودي بنسمعها كتير. يعني كتير لما تكلم واحد وتقول له حبيبي ده باباك، يقول لك يعني ايه يعني يختلف عن ايه، طب ما هو بابا صرف عليه وهو بيرد الدين، زي ما هو صرف عليه بابا صرف عليا وانا هصرف على ابني، ايه يعني الفضل اللي ليه فيه، ما هو بنرد البعض الجميع. دي المفاهيم الايه، دي المفاهيم الاجتماعية اللي ممكن تتحطم. لكن علاقتنا ببعض زي علاقة المسيح بالكنيسة، هكذا علاقة الزوج بالزوجة، وزي علاقة الله الآب والكنيسة الأم أو أورشليم العليا أمنا بينا، بتخلي علاقتي ببابايا ومامتي مش علاقة اجتماعية، صرف عليا قد إيه أو تعب معايا قد إيه أو سندني وأنا عيل صغير قد إيه، الموضوع أكبر من كده بكتير. ده اتحادي بي ناشئ من اتحادي بالله أب كل البشرية، واتحادي بأم والدتي ده ناشئ من اتحادي بالأم الكنيسة الأم لكل البشرية. ولهذا أحبائي لازم في علاقتنا بوالدينا ما بتقفش عند الجوانب الاجتماعية أو الجوانب النفسية أو غيره أو القوانين أو الشرائع المدنية، ولكن هي علاقة روحية أولاً بتخلي في جانب البذل الأب بيشعر أنه يمثل الله الأب، فلا بد أن يبذل ويعطي، والابن يشعر أنه بيتعامل مع باباه من أجل الله الأب، فبغض النظر عن تصرفات والده هو يقدم كل إكرام. يا أبنائي اسمعوا لي أنا أبوكم، يعني بتكلم من واقع الأبوة والحب والحنان، وعملوا هذا أو هكذا لكي تخلصوا. يعني يجي واحد يقول لك أنا مش عايز حاجة. أنا أذكر كتير مثلا بالأخص في الخارج، مرة يعني شاب بابا دكتور ومامته دكتورة ومبسوطين، وقالوا كل إمكانياتنا مهليك، عايزينك تبقى دكتور. قال أنا مش عايز كلية الطب. أوكي بلاش ادخل أي كلية، ولا عايز أي كلية ولا عايز منكم فلوس، أنا هشتغل عامل واصرف على نفسي، لكن ما تزلونيش بالفلوس بتاعتك. هو مش بيزلوه، هو مش قادر، وهم مش مدهوش، يعني عايز أقول اللوم على الاثنين، لهم أشعروه أنه هو عايش في كنيسة وأن باباه يمثل الله الآب أعطى حب، ولا وأيضا الأم، ولا هو أيضا تعامل معهم على نفس المستوى، فأصبح التعامل أنا صرفت قدي ودفعت قدي وبذلت قدي وجهدت قدي عشان أخذ المعادلة من أجلك، وبيت كلها أمور مادية، فتكون النتيجة طب أنا مستغني عن ده كله، أنا مستعد أشتغل عامل بسيط أحسن ما بقى دكتور وتزلني، لأنه البيت ما نجحش أن يكون كنيسة. ولذلك أذكر مرة كده وأنا مع أبونا بشوي، فالحقيقة كنا راكبين العربية، فجه في محطة سيدي جابر، لازلت المنطقة المكان اللي وقف فيه منساهوش، بقول له في إيه يا أبونا؟ قال لي عايز أقول لك حاجة. قلت له فضل. قال لي أنا ما عرفتش أنام طول الليل. قلت له ليه؟ قال لي جبت كشف بحالات الارتداد، الناس اللي أنكروا الإيمان، لم أجد في كل الحالات حالة واحدة باباه وممته بيحبوا بعض
وجو الف

فرح موجود فيهم. ممكن يكون خادم مدرسة أحد، ممكن يكون أمين مدرسة أحد، وممكن يكون عضو في لجنة الكنيسة، ممكن يكون بيدي الفقراء، وممكن بيخدم في الكنيسة، ممكن كل لا، لكن ما فيش الجو السماوي المفرح، ولذلك انحرف هذا الأب. قال لي ولا حالة واحدة طلعت من بيت في البيت سما. إذا احنا كآباء وأمهات قدرنا بنعمة المسيح وعمل روح القدوس تحول البيت بتاعي إلى كنيسة سماوية، حتما ولادي مش هيضيعوا. وإذا ولادنا ضاعوا أعرفوا أن النسبة العالية من ضياع ولادنا بسببنا، لأننا لم نستطع أن نقدم أيقونة السماء، ولا قدرنا نقدم صورة الله للولاد. ودي تذكرني في لوس أنجلوس سنة 70 أو 71، دخلت فتاة كبيرة من سوريا أو الشام حسب ما تعودوا يقولوا، وكانت الكنيسة كلها إزاز، دلوقتي طبعا تغيرت، فخبطت على الباب وقالت ممكن أدخل، فدخلت. فكنا مجموعة كبيرة، شبان وشابات أو ناس متجوزين صغيرين في السن، كانوا مجموعة لطيفة كده. وبعدين قعدت قالت أنتوا بتحكوا عربي؟ فقلنا لا. فالمهم في وسط الكلام بقول لها بتصلي فين؟ قالت لي أنا ساكنة جنبكم هنا، وأنا وبنزل بسمع حد بتتكلموا عربي. فقلت وأنا راجع كده قلت أمر عليكم أشوفكم أحكي معاكم بالعربي. فقالت لي أنا من الشام. قلت لها بتصلي فين؟ قالت لي أصلي ليه؟ قلت لها مش بتحبي ربنا؟ قالت لي ربنا يطلع ده مين؟ قلت لها ربنا باباكي. قالت لي يعني إيه بابايا؟ قلت لها يعني زي والدك؟ قالت لي طب ويهمني في إيه والدي؟ فسألتها والدك فين؟ قالت لي في ولاية من الولايات. قلت لها أنهي ولاية؟ قالت لي ما أعرفش. قلت لها بتعرفيش باباكي في أنهي ولاية؟ طب مامتك؟ قالت لي ومامتي في ولاية تانية ومتطلقين وكل واحد في ولاية، وأنا لا يهمني أسأل في أنهي ولاية. قلت لها طب لو واحد منهم أي؟ قالت لي وأنا دكتورة، ما عندهم المستشفيات وعندهم الدكاترة. هذه الفتاة اللي ما دقتش في بيتها حنو الله الآب، وما دقتش أمومة الكنيسة، وما شافتش الأب والأم أيقونة بين زي أيقونة الآب مع الكنيسة، طلعت تقول لك فين ربنا ده؟ يهمني في إيه ربنا؟ عايز أقول أحبائي إحنا مسؤولون إن إحنا نقدم صورة الله من عشان نقدر نقدم الأبوة الصادقة والأمومة الصادقة. فإن الرب أكرم الأب عن على أولاده، يعني يدي الكرامة للأب فوق الولاد. هل يا رب بتحب الأب أكتر من عياله؟ ده في أب بيطلع وحش والولاد أحسن منه. قال لا، لكن في حاجة اسمها تدبير. إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. يعني الحب يسود، والكل واحد في المسيح، وكلنا أعضاء في جسد واحد، وإن تألم عضو تتألم معه كل الأعضاء. ولكن أيضا في تدبير، الأب ليه دوره، والأم ليها دورها، والولد ليه دوره، والجد ليه دوره، والبنت ليه دورها، ويعرف كل إنسان ليه التزاماته. صحيح كل إنسان يخلص أو يهلك حسب حياته الخاصة، ولكن طول ما احنا هنا في الجسد لابد أن نحترم التدبير الإلهي والتنظيم الإلهي، سواء بالنسبة للكنيسة أو الأسرة أو المجتمع. وأثبت حق الأم على أبنائها، يعني الأم من حقها لو احتاجت بالقانون بالشريعة الموسوية من حقها تاخد إيه؟ تاخد الولاد يصرفوا عليها. ودي اللي قال عنها السيد المسيح لما اتكلم عن الأولاد اللي يقولوا لوالديهم قربان، يقصد ايه؟ كان زمان يجي اب وام عجزوا وبقوا غلابه وفقراء، وبعدين الولد ربنا يفتح عليه وينجح، وبعدين يجي يطلع العشور يدفعها للهيكل، وبعدين البكور يديها للهيكل، وبعدين يجي يقدم قربان، يجي بابا يقول له انا عايز محتاج مش قادر اكل، يقول له لا لا، اللي انا حديه لك هدفعه للهيكل.

فربنا قال لا، انا مش عايز مش عايز اللي تدي لي الهيكل وباباكم ومامتك بيموتوا من الجوع. دول اللي كانوا يقولوا قربان، يعني ياخدوا حق الاب والام يحطوه في الكنيسه. ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول: ولا سيما اهل بيته. انسان يبقى حنين ولا سيما على والده او والدته او اهل بيته. من اكرم اباه يكفر خطاياه. تقول لي ايه دخل اكرام والدي اني كفر خطايا؟ كتير بيجي شاب او شابه يقول لك: يا ابونا انا تعبان من الشهوه بتاعتي، بصوم وبصلي وبقرا في الكتاب المقدس وبعمل مطنيات وبخدم في مدارس الاحد وبعمل وما بشوفش اي حاجه معثره، ومع ذلك انا بهلك من أفكار الشهوة أو من العادات الخاطئة. أول سؤال بسأله بقول له: علاقتك بباباك ومامتك إيه؟ يقول لي: مش بطئهم. أو أنا قاعد لوكندا في البيت، أدخل البيت أهو الأكل يحطه لي على الترابيزة أكله وأدخل في أوضتي أقفل على نفسي. ردي على طول كده: اللي أنت بتعمله بباباك ومامتك جسدك بيعمله فيك. بالكيل الذي به تكيلون يكلكم. تبقى رقيق مع باباك ومامتك وتستحملهم، جسدك يبقى رقيق مع نفسك. تبقى عنيف أو تتجاهل والديك، جسدك يتجاهل نفسك. أي إنسان لا يكرم والديه مغلوب من شهواته بدون أدنى شك. أي واحد اغضب على باباك وشوف وانت نايم تلاقي أفكار الشهوة تتعبك. تقول لي: ما فيش ارتباط بينهم. أقولك: لا، في ارتباط. بالكيل الذي به تكلون يكلكم. وحين يصلي يستجاب له. لما أنا بسمع كلام والدي حتى ولو في السن الكبير، رد الفعل ربنا يقول لي: وانا اسمع كلامك. انت بتستجيب لطلبة والديك، أنا أستجيب لطلبتك. أحبائي، علاقتنا بربنا مش علاقة انعزالية بيني وبينه. لازم نعرف في العلاقة علاقة الوحدة كلنا مع بعض. من عظم أباه طالت أيامه. من أطاع الرب أراح أمه. إيه يعني طالت أيامه؟ طب ما في ناس بيبقوا حلوين مع باباهم ويموتوا، لكن تجيب كده تقيس أيامه تلاقيها عند ربنا طولها قد إيه؟ طويلة أوي. يعني لو جبت مقياس كده تقيس سن يوحنا المعمدان وهو بطن أمه، تلاقي أيامه أكثر بكثير من أيام الكتبة والفريسيين العواجيز في السن. عاشوا 70 سنة 80 سنة الواحد فيهم لكن لم يثمر، وده عاش كم شهر في أحشاء أمه شهد للمسيح. فطول الأيام هنا الأيام المثمرة، اللي يقول لك مات شيخا وشبعان أياما. ممكن يكون سنه 5 سنين ومات وفي عينين ربنا شيخا شبعان أياما، وممكن واحد يبقى سنه 80 سنة ويموت يقولوا: عيني مات عيل صغير ما عملش حاجة في حياته. ويخدم والديه كأنهما سيدان له. عارف، زي العبد مع سيده. أحس كده أنا عايز أريح قلب والدي وعايز أريح قلب والدتي، وربنا يقول: وأنا عايز أريح كمان قلبك. ده بالنسبة للإيه؟ ده بالنسبة لبركات إكرام الوالدين. كيف نكرم والدينا؟ يقول في الآية 8: اكرم أباك بالقول والعمل لكي تحل عليك البركة منه. أنا عايز أقف عند كلمة البركة. الحقيقة في مقال جميل نفسي ربنا يديني نعمة أطبعه للقديس ماري يعقوب السروجي. ما يهمش، يمكن ده هيخليني أسيب بعض حاجات في السفر، لكن الموضوع ده خطير. بيقول إنه في لما إبراهيم كبر في آسف لما إسحاق كبر في السن، عمل ايه؟ نادى عيسو، قال له: عيسى حبيبي.

رغم ان عيسى ده كان متعب، والستات بتوعه من بني حتي وروا الويل لاسحاق ومراته رفقه. ومع هذا نادى عيسو، قال له يا عيسو، قال له نعم، قال له روح اصطاد لي صيده كده واطبخها عشان اكل منها وافرح واديك البركه بتاعتي. فطلع عيسو راح يصطاد، وعارفين طبعا القصه ان مامته مرات عيسو مامه يعقوب ندهت ابنها وقالت له الحق البس ثياب اخوك عشان تبقى ريحه العرق بتاعت اخوك طالعه فيه، ولبسته جلد ماعز وعملت له اكله حلوه بيحبها اسحاق، ودخل اخذ البركه. وتبارك يعقوب هو ونسله ومن نسله جاء المسيح. ايه ده؟ لم نسمع عن اسحاق نده عيسو ونده يعقوب قال لهم بصوا يا اولاد انتوا ولدين، ووالدي سايب لي مثلا كذا الف راس غنم، كذا الف جمل، كذا الف كذا، مثلا كان عنده 318 عبد او خادم، ونقسمهم كده عشان قبل ما اموت استريح، انت تاخد كذا وانت تاخد كذا وانت تاخد. ابدا، كل اللي عمله اعطى البركه ليعقوب، ويعقوب راح وقعد عند لابان حوالي 20 سنه، ورجع عيسو بهر وقال له من فين كل هذا الجيش؟ قال له ربنا يبارك وأرجوك تقبل الهدية بتاعتي. هنا مر يعقوب يتكلم عن جانبين. ما كان يشغل قلب يعقوب هو البركة، وما كان يشغل قلب إسحاق أن يعطي البركة لابنه. ويصور لنا مار يعقوب صورة مؤلمة متهيالي بتحصل في أيامنا دي. يقول الراجل لما يعجز يبقى سنه خلاص والمرض ضرب بيه، والدكاترة قالوا له يعني فاضل لك أيام قليلة، ينده الولاد وكل واحد يتمحلس لباباه، والبنت تقول يا ترى هاخد نص الميراث، نص نصيب الولد ولا النصيب بالكامل. وييجوا أحيان لأبونا، أبونا الشريعة المسيحية تقول إيه، وطيب قول لأخويا أنه يديني زي ما هو أخد. إسحاق لا كان يهمه النص ولا الربع ولا الكل. حد ما يشغل قلب إسحاق أن يعطي البركة. وبارك الله يعقوب في الغنم، وبارك في زوجتينه، وبارك في أولاده، وأيضا من نسله جاء المسيح. عايزين إيه أكتر من كده؟ احنا احبائي لا نهتم بالبركه لكن نهتم بالميراث. يقول لك انا طلعته دكتور، انا صرفت عليه لغايه ما اخذ البي اتش دي، انا عملت له مصنع، انا ورثته مش عارف ايه. كم من كثيرين ورثوا ملايين. انا اذكر احد الشبان في بلد ما كان الشاب وحيد، وكان يدخل في الخناقات بين باباه ومامته بدون مبالغة. كان لما يروح يتكلم مع باباه الولد يشتم في أمه فياخد فيها كام؟ 10,000 دولار الشتيمة دي. ده ياخدها ايه؟ يروح يصرفها في يومين ويرجع. يروح عند مامته يشتم له شتمتين في الأب يطلع له برضو بكام؟ 1000. أنا قعدت مرة مع الأب وقلت له بص، الملايين اللي انت سايبها ابنك دي هيضيعها. وبالفعل قابلته مرة في الطيارة وأنا راجع، قال لي يا أبونا ابني بياخد كل اللي أنا الملايين اللي أنا جمعتها بيلعب بيها قمار وبياخد رجز، رغم أنه يعني أخد مركز كبير في المجتمع لكن ضاعت. أحبائي هل نؤمن بالبركة؟ خد بركة باباك، خد بركة مامتك، خد بركة أب اعترافك، خد بركة الناس الكبار، خد بركة الناس اللي حواليك، وبهذا تستطيع أن تأخذ بركة الرب.

وبركة الكنيسة. مش ممكن هتتمتع ببركة ربنا وبركة الكنيسة وأنت عينيك على أمور العالم ولا تبالي بالبركة اللي حواليك. خد بركة اللي حواليك حتى مضايقيك، خليهم يباركونك وشوف ربنا هيعمل ايه. يقول فإن بركة الأب تقوي بيوت البنين، مش تقوي البنين هو ومراته وعياله ونسله زي يعقوب راجع مع الجيش الكبير، ولعنة الأم تختلع ايه أسسها. لما غلط، لما جه نوح تعرى وفضحوا ابن ولاده الاثنين، كانت النتيجة انهم لعن الاثنين واخذ سام البركة. لا تفتخر بإهانة أبيك، تقول أنا عملت فيه وخدت حقي وبدراعي وده ما بيجيش غير بالذوق، فإن هوان أبيك ليس فخرا لك، أنت اللي هتضيع. مجد الإنسان في كرامة أبيه وإهانة الأم عار للبنين. اوعى تفتكر لما أمك تبقى مذلولة ومتضايقة، ولما أقول مامتك مش معناها مامتك حسب الجسد، أي إنسانة، فرح قلوب الناس، كرم الآخرين، خليك رقيق مع كل إنسان مهما كانت خطاياه وغلطاته. صحيح الحزم مطلوب ولكن الحب أيضا مطلوب. لما نبقى لطاف مع من على مستوى بابانا أو مامتنا، يقول في يوم ضيقك تذكر لصالحك، حسنات اللي انت عملتها والرقة بتاعتك ترجع لك، وكالجليد في الصحو تذوب خطاياك. لو جبت حتة تلج وحطيتها تحت الشمس استنى عليها نص ساعة وتعالى تلاقي بيت مية. لما تدي الكلمة الحلوة وتبقى لطيف وتكرم الآخرين، الخطايا اللي عاملة زي الجبال تدوب زي التلج في الشمس. من نبذ أباه يكون كالمجدف، كما لو كان جدف على ربنا نفسه، ومن أغاظ أمه يلعنه الرب. حاجة صعبة، ربنا ما يسمعش. في بعد ما اتكلم عن إكرام الوالدين وبركتها وعن إيه مفهوم بركة الوالدين واهتمامنا بنوال البركة من الكل، اتكلم عن موضوعين مهمين قدامنا. موضوع الأولاني الوداعة والتواضع، موضوع الثاني الصدقة أو العطاء والإحسان، ودول مربوطين بإكرام الوالدين. إكرام الوالدين مش بيجي لأنه هو أعظم مني أو متعلم أكتر مني أو بيفهم أكتر مني، لكن لأني في وداعة المسيح. من الأعظم، يسوع رب المجد أم مريم ويوسف؟ ومع ذلك في إنجيل لوقا يقول إيه؟ وكان إيه؟ خاضعا لهما. ده مين؟ كلمة الله خالقهما خاضعا لهما. ايه ده؟ هو ده، اذا كان الخالق يطيع اللي في مقام مامته وباباه، لان يوسف طبعا مش باباه حسب الجسد، فبالاولى انا شوية التراب لما اخذ وداعة المسيح ايضا اخضع للاخرين. عشان كده يقول يا ابني اقضي اعمالك بالوداعة فيحبك الذين يرتضيهم الله. لما تبقى وديع مش بس باباك ومامتك، كل ولاد ربنا يحبوك. ازدد تواضعا كلما ازددت عظما فتنال حظوة لدى الرب. كل ما ربنا يرفعك وقف قدامه وقال له انا تراب ورماد، زي ما وقف ابراهيم وقال له انت عارف يا رب انا تراب ورماد. النقطة الثانية المهمة اللي تخليك دايما في تنال بركة الوالدين حتى بمنتهى الأهمية، يقول لا تطلب ما يتعذر عليك ولا تبحث فيما يتجاوز قدرتك، تأمل ما أمرت به فلا حاجة لك إلى الأمور الخفية. مشكلتنا إن احنا لما بنشغل عقلنا، ربنا اداني العقل لكن قدسه، ولازم أعرف ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقي عن الاستقصاء. أحياناً بشغل عقلي وخلي ربنا تحت عقلي، وشغل عقلي وحط بابايا ومامتي تحت عقلي.
بابا انت غلطان في الحته دي، ماما انت تصرفت في الحته دي غلط. الاقي واحد كبير في السن اقول له انت تصرفت كذا، واقول انا بقول الحق، ما اقولكش ما بتقولش الحق، لكن لا يقول لك كده. فان كثيرين قد اضلهم حكمهم المتسرع، تحكم على الناس بسرعه ليه؟ انت تصلي من اجل باباك ومن اجل مامتك ومن اجل الناس اللي حواليك، وبدل الدخول في الحوارات الكثيره خليك مملوء اتضاعا ووداعا. الحاجه الثانيه حب العطاء، يقول ايه؟ الماء يطفئ النار الملتهبه والصدقه تكفر عن الخطايا. من يكافئ بالاحسانات يفكر في المستقبل وفي يوم سقوطه يجد سندا. ادي واحسن وفرح قلوب الناس، وهيجي يوم الرب العظيم وتاخد كل اللي انت حطيته اضعاف مضاعفه. ربنا يدينا نعمه. يا ريت نقرا الاصحاح ده كل واحد على يعني برواقه، ما يهمش انا ما خدتش كل الايات، لكن يا ريت نقراها ونعيش بهذه الروح الحلوه. ربنا يدينا كل نعمه وكل بركه، لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي

حصلوا من الله على معونة فائقة للوصف عشان يحتملوا الألام والضيقات والظلم، وما عملوش حاجة. كانوا أبرياء قديسين، ما تألموش من أجل شر أو من أجل جريمة، ولكن تألموا من أجل اسم يسوع. فأعطاهم المسيح معونة فائقة حتى أن التجارب الشديدة جدا والألام الفائقة ما أثرتش فيهم، غلبوها. أنا أذكر نحن قضينا النوروز ده من 25 سنة وإحنا في السجن، وعملنا طبعا كنا كل اثنين ثلاثة أربعة في زنزانة، فما كناش نقدر نجتمع مع بعض، فصلينا كل واحد في حتته يعني، لكن مع بعض. وعملنا تمجيد للشهداء. طبعا كانت الظروف صعبة والمعيشة مش كويسة، لكن الفرح بسبب مجرد ذكر الشهداء وعمل تمجيد ليهم في مثل هذه الليلة غطى على الحزن الشديد. قول مثلا 100 مرة ما بقاش فيه واحد في المجموعة، وكانوا كتير، حزين او زعلان. فتأكدت ان الفرح ده نحن مجرد جبنا سيرة الشهداء او عملنا تمجيد ليهم، فما بالك في حياتهم الحقيقية يعني. أنا بجيب سيرة مريمينة ولا سيرة ماري جرجس ولا سيرة أبو سفين ولا سيرة الست دميانة، وتعمل يعني تمجيد صغير على قد ما تقدر وتحس بالفرح ده. ممكن ده يكون ايه؟ ممكن ده يكون تدريب الواحد يعمله كل ليلة، عنده أيقونة واحد من الشهداء يحبه ويقف قدامه 5 دقايق.

ويعمل تمجيد يقول له اكسيوس على قد ما يقدر. مش لازم الواحد يبقى استاذ في الالحان ولا بتاع، لكن اهو ايه يمجد المسيح في الشهيد ده. هتبص تلاقي الفرح، ما يعني احنا ما بنذكرش حياه القديسين والشهداء دول مثلا بحزن وبكى. انا شايف مثلا المسلمين لما افتكروا مش عارف مقتل علي بن ابي طالب، الشيعة دول تلاقيهم ايه ماسكين جنازير حديد يضربوا في نفسهم ويقطعوا في نفسهم ويبكوا لغاية هذا اليوم بعد ايه بعد 14 قرن يبكوا عشان ايه حاسين بالغدر وانه ده اتقتل، مع انهم كلهم قعدوا يقتلوا في بعض لغاية دلوقتي. لكن التذكار بتاعنا للشهداء تذكار فرح، انا بنعيد بفرح. الالحان بتاعتنا فرايحي، ولما نفتكر الشهداء دول انهم ايه قدموا حياتهم للمسيح بنفرح. بنفرح ان وجد في وسطنا، ما تلاقي مثلا شبان زي كده نفرح جدا، الكنيسة تفرح ان في وسطها شباب شهد للمسيح على فجور العالم، تبقى كنيسة غنية. او ناس شهدوا للمسيح ضد الفلوس مثلا، ضد الاموال، اموال اللي واكل عقل العالم. في ناس اتخذت كل املاكهم وكانوا فرحانين. فالسر المسيحي ده حاجة كبيرة او بس ممكن الواحد بقول لك على قدنا، ممكن الواحد يدوق الفرح ده، طعم الفرح النابع من الالام. التعزية اللي حصل عليها الشهداء والقديسين شيء بقول لك محدش يقدر يوصفه، لانها غطت على انا بنكره نقرا تاريخ الشهداء ان ديتيلز، بكره، لان يعني نفسيتك تتأذى جدا من كثرة الايه الظلم اللي وقع على انسان بريء. يعني لما تشوف واحد مثلا مجرم وبيتضرب اهي، مع ان الواحد يكره العنف، لكن لما يكون قاتل او سارق ومسكوه يضربوه بيبقى الواحد يعني حاجة تعدي. لكن لما يكون انسان بريء جدا، يعني شابة زي الست دميانة دي، شابة مقدسة جدا الى اقصى حدود القداسة، ويمسكوا ايه يقطعوا فيها حتت كده. لكن التعزية اللي خدتها من المسيح اكتر من الالام، اكتر من تقطيع الجسد. حطوها في معصرة زي معصرة القصب، دي بنت رقيقة طيبة لطيفة عملتش شر. لكن كل ده ليه؟ يسوع قال تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. يعني التهمة الكبيرة قوي ان دول منتسبين لاسم يسوع. طب ما احنا منتسبين لاسم يسوع، طب ما كل واحد فينا اسم يسوع ده غالي علينا واحنا منتسبين لاسمه. لكن ايه اللي احنا يعني دول شرفوا الاسم ده، شهدوا لي، اثبتوا انهم قادرين انهم يدعوا مسيحيين. صحيح يعني ست دميانة دي مسيحية؟ ايوة مسيحية جدا، مسيحية جدا، اثبتت انها مسيحية. ومريمينة وماري جرجس وابو سفين وابنوب العيل الصغير ده ابن 12 سنة اثبت انه مسيح. اقول دلوقتي ايه؟ هل انا مسيحي؟ اقدر اثبت لنفسي، للعالم، للبيت اللي انا عايش فيه، للشغل اللي بشتغله، للمجتمع اللي بعيش فيه، هل اقدر اثبت ان انا مسيحي؟ هم شاهدوا المسيح، شاهدوا الى اقصى درجة ممكن للشهادة، اظهروا المسيح للعالم. طب لما ضربوا عملوا ايه؟ هددوا اللي بيضربوهم او شتموهم او حقدوا عليهم؟ قال لا لا لا، امال ايه؟ قال باركوهم، باركوا اللي كانوا بيقطعوا في جسمهم، فاثبتوا انهم تبع المسيح اللي غفر للصليبين. ما حصلش نوع من الغل
والحقد وال

عنف يرد العنف بالعنف أو شتيمة بشتيمة، مع أن كان فيهم ناس كبار. يعني مثلا إيه مجموعة الضباط الكبار دول، ماري جرجس، ماري مينا، بسيفين، الأمير تدرس، دول كانوا ضباط كبار وقادرين أنهم يعملوا يفتكوا باللي عذبوهم. تصور كانوا يعملوا إيه؟

حاجة أدافع بيها، سأقبل الألام. شوف بقى يعني أنا برجع لحياتي تاني، شوف كمية التذمر اللي الواحد بيذمرها وعايش إيه؟ يعني عايش بكل الإمكانيات، بكل الظروف الكويسة، ولكن هذا التذمر زي طبع كده بقى. اف طول النهار متضايق، قرفان، قرفان من الشغل، قرفان من البيت، قرفان من الناس، قرفان من المجتمع. طب كان في مصر قرفان، يقول لك ايه المسلمين حواليا، مش عارف مين تعبني، الشغل مضطهدني. طب انت جيت في امريكا، لكن القرف موجود والتذمر موجود وعدم الرضا على المعيشه موجود. طب كان فقر، طب عندك فلوس، لكن برضه متذمر. عشان كده بقول لك ايه، ارجع لحياتك الداخليه، ارجع هل انت شاهد للمسيح فعلا؟ الملامح الرئيسيه جدا للشهاده المسيح الفرح وعدم الشكوى والتذمر. فرح ليه؟ لانه عايش بالمسيح. لما الفنان القبطي رسم ايقونات الشهداء، رسم الواحد بعينين واسعة كده ووش مدور زي الأطفال ومفهوش ريحة الألام. تعرف الساد فيس اللي بيرسموه بقه لتحت كده وملامح لا، كل أيقونات القديسين وش مدور كطفل لأنه بريء نظيف قوي من الخطايا، وعينين واسعة عشان ده شاف السماء، وجه خالي من الألام. ليه؟ طب ما الألام وقعت عليهم، مش ألام طبيعية؟ لا ألام طبيعية، بس الفرح الداخلي غلب الألام الخارجية. اللي جوه يعني لما تشوف واحد دايم النكد جواه ايه؟ يقول لك معلش الظروف بقى بتاعتي كده. صدقني هو جواه نكد، يعني دايم الشكوى، دايم التذمر، دايم التكشير، دايم التعب، دايما نرفزة. الله، طب ايه اللي جواك؟ ما اللي جواه بيطلع. امتى تحصل على السلام الالهي اللي بتاع الشهداء؟ انا بقول لك في الحاجات الصعبة قوي اللي جازوها الشهداء لا توصف. تصور ما فقدش الفرح ولا السلام بتاعه في عز ال ده، تفننوا في انهم يألموهم حاجات لا تخطر على البال. تصور مثلا يجيبوا خل وجير حي ويدلقوه في بق الواحد، او يغلوا زيت مغلي ويحطوا الانسان، او يقلعوا ضوافر الواحد، او يكسروا له عظمه. ايه ده؟ طب هل ممكن السلام الداخلي يصد في هذه الالام؟ الشهداء اثبتوا كده، ان ان ان المسيح اللي فيهم والتعزية الداخلية قدرت تغلب الالام ديت. دي الام حقيقية في الجسد مريعة تخلي الانسان مثلا يفقد عقله. مش بعد عنك في ناس كان الالام بتزيد عليهم يرمي نفسه من بلكونة عشان يخلص من الالام. لكن تصور ان السلام القلبي والتعزية الداخلية غلبت الالام الفعلية الطبيعية في الجسد. وانا احنا عايشين ازاي بقى؟ احنا عايشين، اعتقد ان احنا مش عايشين فعلا في الروح. لان بص تلاقي الواحد اذا حصل على السلام القلبي بحياته في المسيح وعلاقته به، تبان الحكاية على وشه، على نبرات صوته، على وداعته، على هدوءه. ليه؟ لان حصل على سلام كبير جدا في العالم ضيق. طب ما يسوع قال كده، قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ايه؟ ثقوا انا قد غلبت العالم وانا فيكم. فلازم الواحد يعني يتأكد جدا من علاقته الحية بالمسيح اللي بينبع منها فرح يقدر يغطي كل احزان الدنيا. لا يوجد انسان لا يدخل بوابة الاحزان والضيقات في العالم، ما حصلش. ولكن هل انت بتدخل وفيك المسيح؟ ظروف الدنيا

ضغطات كتيرة قوي من كل ناحية. طب زي بعض جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، والناس المزورين يتقدمون في الشر أكثر، ضالين ومضلين ومزهزهة معاهم الدنيا. لكن إيه الفرح اللي فيك يغلب العالم، الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. نفسي أدوق دي، وإن جيت الحقيقة نفسي أشوفها، نفسي أشوفها صحيح في الإيه في العباد اللي بيواظبوا على الكنيسة. هتقول واحد إيه لا عم بيجي الكنيسة كل حين ومين، طب سيبك من ده، طب وإيه رأيك في اللي في الكنيسة يوم ويوم وليل ونهار وتناول كل يوم وبتاع، أمال الحكاية مالها؟ يعني تدخل بيت تلاقي مقلوب على بعض، يا عم انتوا مش بتوع كنيسة، مش انتوا بتوع الكنيسة الليل والنهار، اما ليه اللي حصل؟ لا الكنيسة دي بقت ايه زي ايه تأدية واجب، اهو حضوره خلاص، ولكن التغيير مفيش. وده دليل ان الحياة الروحية منعدمة، لان لو الحياة الروحية والصلة بالمسيح حقيقية يبان يعني حتى على مقاس صغير، اللي بان في الشهداء يبان فينا. ان انسان وديع محتمل طيب مسامح هادي حصل على سلام فرحان. طب دي حاجات ايه يعني؟ مش بقول لك احنا داخلين مثلا في معصرة كبيرة قوي فمطلوب مننا المقاس الكبير، بقول لك على قدنا، ولكن الشاهد ان احنا فاقدين الحاجات دي، لان حياتنا اليومية العادية مختفية فيها الملامح دي. قل انك تلاقي انسان دائم الفرح، دائما متعزي، دائما شاكر الله، دائما مبسوط، ومتقابله تلاقيه بشوش كده من سبب بسبب حياته في المسيح. احنا بنجيب اعذار لنفسنا، اعذار يا عم ليه متنرفز، ولك طب ما انت شايف، طب ليه شاكي باكي، ليه دائم التعب، صدقني التعب جوه. طب هل اقدر اعيش في الظروف بتاعتي وانا فرحان؟ اسأل الشهداء بقى، لان الظروف بتاعتك تساوي واحد على مليون من اللي عاشوه. ولكن طب كانوا دول مثلا من كوكب تاني؟ لا، الناس بسط زينا بالظبط، اتحطوا في المعصرة دي حتى من غير، في بعضهم من غير ترتيب، من غير بس في يوم وليلة لقى نفسه من ضمن المحابيس المسجونين، كانوا بيدور عليهم في شقوق الأرض يمسكوهم، مجتمعين يصلوا يعملوا قداس يهجموا عليهم كأنهم ايه، كأنهم يعني أشر ناس في الدنيا. بعضهم كان موعوظ لسه متعمدش لكن فرحان بالمسيح، واحدة كانت موعوظة عن ايه، لسه بيكلموها عن المسيح عشان تقبل الايمان، عشان يعمدوها عشان تبقى مسيحية. ولكن لما قبضوا عليها في وسط اللي قبضوا عليهم بقت فرحانة فرح، الناس تحققت النصيب ده رغم انها لسه مش مسيحية. فلما يعني وكانت حامل في 9 أشهر، فلما وقعت في الارض تولد وبعدين جابوا لها هدايا كده، قالت لها يا بنتي ايه ده، اذا كان مش مستحملة الالام دي امال لما يرموك الوحوش مثلا بقرة متوحشة ولا اسد ولا وحش ولا نمر هتعملي ايه؟ ردت البنت دي رد عجيب قوي، قالت لها لا ده الامي انا، دي ألام الولادة دي ألامي أنا، أما ألام الرمي الوحوش دي ألامه، دي الألام دي بسبب طبيعتي، لكن التانية بسبب اسمه هتبقى مختلفة. هل قبلت ألام من أجل يسوع؟ طب راجع تاني كده قول يا رب إيه من أجل اسمك بقى، قول أنا هعمل على قدي من أجل اسمك، هحتمل حتى الحاجات اللي بفتكر ان انا هحتملها، يعني هحتملها من اجل اسمك، هحتمل اللي يهني من اجل اسمك. طب تعتبر

دي حتة من الشهادة صدقني. هحتمل، هعامل إنسان بمحبة كاملة وبص لقيه بيصدني، أحتمل. طب وتحملها إزاي؟ من أجل اسمك. طب تحسب إيه؟ تحسب حتة كويسة من الإكليل دي. احتمل ضيقات، احتمل أحزان صغيرة، احتمل معاكسات، احتمل. الاحتمال بتاع الشهداء ده الفول سكيل 100%. طب والاحتمال بتاعي 1%، بس احتمل بنفس الروح من اجل اسم يسوع. انا مش قادر احتمل اخويا ولا قريبي ولا شريكي في الحياة، مش قادر احتمل، مش قادر احتمل اقرب الاقربين. ليه؟ طب قول ليه؟ لان انا مفلس من جوه، فيش روح. فما فيش روح هيبقى عايش بايه؟ عايش بروح العالم. مش قادر احتمل حتة خسارة قد كده، قعد زن فيها واشتكي من اي صنف. او اقدر احتمل اخويا بس حتة احتمال صغير. بقى الاحتمال ضعيف. ليه؟ لان الروح ضعيف. اسأل حاجة اقولك ايه؟ نحن نتطلق. طب راح فين الاحتمال؟ راح فين الاحتمال؟ اختفى. فبيت الايه؟ الاجزت قريبة قوي، لان الاحتمال خس. طب وكده كانوا احتمل احتمال؟ اما بقولك الشهداء المية المية. طب يا عمي الجيل اللي قبلنا، صدقني كتير، صدقني كتير احتملوا، احتملوا احتملوا. انا اعرف واحد من الاباء كان مراته جنت، قعد اكتر من 10-12 سنة شايلها. واحد تاني مراته عندها جزام، اللي بياكل الاعضاء ده كان يبوس ايديها. يا سلام، ده ايه النعمة دي؟ يا ما ناس احتملت احتمال كبير واستحقوا اكليل. طب يعني مش لازم ايام الشهداء؟ صدقني مش لازم، كل واحد حسب ظروفه. لكن يحتمل، يشكر، لا يتذمر، يمتلئ فرح، يمجد المسيح، يشهد لي في كل نواحي الحياة. لربنا المجد دائما.

0: Ben de diyorum sistem Renaissance
1: Προσκύνησε
0: Ventures
1: όλα σε μοντικρή κλίνες κύριε.
0: Επιον σον κύριε.
1: Ενέντζε με τα πόβα
0: Κύριε Νικόση.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل رباط الخطيان من قبل ألامه المخلصة المحيي الذي نفخ وجه تلاميذ الأطهار والرسل القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه غفرة أمسكتموها عليه أمسكا أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا على الأرض يربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم أسأل وأطلب من صلاحك يا محب البشر عن أبي وإخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بقطع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت السيد الرب العارف ضعف البشر كصالح ومحب للبشر انعم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاررنا املأنا من طوفك انت الهنا المجد والكرامة.

إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، كرر لنا سلامك، واغفر خطايانا. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. اجعلنا مستحقين قلب شكر أبانا الذي في السماوات، قدس اسمه، يأتي ملكوتك، وكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن بالمسيح.

لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبة ان الروح القدس بنعيد لحلول الروح القدس يوم الاحد المقبل بعد 4 ايام ويوم السبت بعد 3 ايام عشية عيد حلول الروح القدس، فنكلمكم النهاردة ان شاء الله عن الروح القدس باختصار. على بال ما طلع لكم كتاب عن الروح القدس لو احيانا الرب وعشنا، ابتديت في الكتاب ده لما كنت في روسيا وعملت نص وفضل من على كده ما لقيتش ولا دقيقة في مصر. معلش، الروح القدس

الروح القدس هو روح الله القدوس، ويسمى ايضا روح الحق، بيقول روح الحق الذي من عند الاب ينبثق، وهو ايضا اقنوم الروح في الثالوث القدوس، هو روح الاب وهو روح الابن، وهو الرب المحيي ولاهوت امر ثابت كلاهوت الاب والابن، مساوي لهما في الجوهر في اللاهوت. الروح القدس تكلم عنه الكتاب المقدس من اول اصحاح، قال في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. يعني من اول اصحاح، من اول ايات ورد. وفي مزمور 104 يقول ترسل روحك فيخلق، يعني له قوة الخلق، ده اثبات لاهوته. وفي سفر ايوب اصحاح 33 آية 4 يقول روح الرب صنعني، يعني روح الرب بيخلق، له قوة الخلق. قوة الخلق منسوبة للآب والابن والروح القدس. والروح القدس موجود في كل مكان، ولذلك داود النبي يقول في المزمور أين أهرب من روحك ومن وجهك أين أختفي؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن نزلت إلى الهاوية فهناك أنت. موجود في كل مكان، وده دليل على لاهوته. وأكثر من هذا في الوجود في كل مكان، إن الكتاب بيقول أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. فإذا كان جميع المؤمنين يسكن فيهم روح الله، وهؤلاء المؤمنون في أرجاء الأرض كلها، يبقى روح ربنا موجود في كل مكان، يبقى غير محدود، يبقى هو الله. وهو يسمى الروح المعزي. ومنذ العهد القديم يتكلم ربنا عن روحه القدوس، ومش بس العهد القديم، ده منذ الأزل. بولس الرسول بيقول فكان بالحري دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله. والروح القدس قادر على كل شيء، دي صفة من صفات الله. في سفر زكريا النبي إصحاح 4 بيقول لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. فيبقى قادر على الخلق، أزلي، قادر على كل شيء، وأيضا يعلم كل شيء، له المعرفة بكل شيء. في كورنثوس الأولى إصحاح 2 يقول الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، وهذا دليل أيضا على لاهوته. وكون أن واحد في الثالوث القدوس دليل أيضا على لاهوته. في متى 28-19 يقول وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، ويقول باسم مش بأسماء، يعني الاب والابن والروح القدس دول واحد. وده اللي موجود في يوحنا الاولى اصحاح 5 آية 7 يقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة او اللوغوس والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. فدي عن لاهوت الروح القدس، خالق أزلي قادر على كل شيء، يعرف كل شيء، يفحص كل شيء حتى أعماق الله، موجود في كل مكان.
الروح القدس من ناحية اللاهوت معروف، لكن المهم علاقتنا بالروح القدس، علاقتنا بالروح القدس أهم حاجة. إن الإنسان يدل بحياته على إن فيه روح الله. في عبارة لطيفة جدا قيلت عن يشوع بن نون، إن ربنا قال لموسى خذ يشوع بن نون رجل فيه الروح، فيه روح الله، وضع يدك عليه. شخص فيه روح الله تشعر ان فيه روح الله. طب عايزين نعرف حكاية الروح دي. اول علاقة لنا بالروح القدس ان احنا بنولد من الروح القدس في المعمودية. بيقول يولد من الماء والروح. الذين ينكرون أهمية المعمودية يفتكروا كما لو كان مجرد تخصيص المية. لا، دي ولادة وليست من الماء فقط، من الماء والروح. يعني الإنسان بيولد من الروح القدس في سر المعمودية، ثم يحل فيه الروح القدس بسر الميرون. يعني بناخد سرين من الأسرار لينا علاقة بالروح القدس. نولد من الروح القدس في سر المعمودية، ويسكن فينا الروح القدس بسر المسحة الكريزما. ويبقى الروح القدس فينا باستمرار يعمل فينا. تقول طب هل هذا في العهد القديم ايضا ولا في العهد الجديد بس؟ طبعا احنا خدنا نعمة الروح القدس دي في العهد الجديد، لكن برضو الروح القدس كان بيعمل في العهد القديم. بيعمل ايه في العهد القديم؟ يعني اهو قال لك يشوع فيه روح الله، وقيل عن شمشون ان روح الله كان يحركه، قيل عن شاول الملك ان حل روح الله عليه فتنبأ، حتى قالوا اشاول ايضا بين الانبياء. قيل عن داود ان لما مسح صموئيل النبي حل عليه الروح.

قدس، حل عليه ايه؟ الروح القدس. وكان روح الرب يحل على مسحاء الرب ويرشدهم. وايه تاني؟

بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن الروح القدس هو الذي كان يتكلم في الأنبياء في العهد القديم، وظل يتكلم في الرسل في العهد الجديد أيضا، وكون إن هو مصدر الوحي وكلمة الله ده دليل على لاهوته أيضا. دليل على ايه؟ لاهوته ايضا. حاجة تانية عايزين نقولها، وهي ان الروح القدس في قانون ايمان نقول الرب المحيي المنبثق بالارض، المحيي لانه هو الذي يعطي الحياة، هو اقنوم الحياة المحيي. وفي حسقيال النبي اصحاح 37 يتكلم كيف ان روح الله هو السبب في القيامة، هو الذي اقام الاموات كنبوءة يعني، واعطاهم روحا فاجسادهم تحركت. الرب المحيي الذي يعطي الحياة وله القدرة على اقامة الاموات. قلت لكم ان الانسان يبدا بانه يولد من الروح ثم يسكن فيه الروح ثم ماذا؟ ثم يعمل فيه روح الرب. يعمل فيه روح الرب، بس المهم ان روح ربنا ما يعملش وحده. يعني ربنا مستعد يعمل فيك، بس انت تشترك مع الروح في العمل، وهكذا تدخل في حالة روحية كويسة اسمها شركة الروح القدس. شركة ايه؟ الروح القدس. واعرفوا ان الحياة الروحية كلها تتلخص في الكلمة دي وحدها، شركة الروح القدس. الروح القدس يعمل فيك، ولكن ايضا يعمل معك ويعمل بك. يعمل معك، يشتغل معك، دي شركة الروح القدس. ويعمل بك يعني ينفذ مشيئته عن طريقك، دي شركة الروح القدس. ولذلك كانت من ضمن البركة الرسولية التي تعطى في آخر كل اجتماع، نقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. يعني البركة اللي يعطيها الكاهن في آخر كل اجتماع ان يطلب ليك شركة الروح القدس في حياتك. طب وإيه تاني؟ بس الشركة، بالإضافة إلى الشركة إنك أنت تنمو في علاقتك مع الروح القدس. تنمو إيه؟ في علاقتك مع الروح القدس. وبعدين تأخذ ثمار الروح في حياتك. ثمار الروح في حياتك، ثمار الروح موجودة في غلاطية 5:22-23. ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أمان ووداع وتعفف وصلاح وإيمان إلى آخره ولطف. فيبقى شركة الروح القدس وثمار الروح القدس. من ضمن الأشياء الأخرى التي يعملها الروح مواهب الروح القدس، إن الروح القدس يعطي للإنسان مواهب. إصحاح المواهب في الكتاب المقدس هو كورنثوس الأولى 12، على طول كده كورنثوس الأولى إيه 12، يقول

أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. قاسما لكل أحد حسب نصيبه من الإيمان. يعني الروح القدس بيقسم على كل واحد حسب نصيبه من الإيمان. بيعطي البعض بالروح حكمة، بيعطي البعض إيمان، بيعطي البعض قوات وعجائب، بيعطي البعض شفاء مرضى، بيعطي البعض ألسنة ترجمتها، أو على الأقل الموهبة دي كانت موجودة في العصر الرسولي مش محتاجين لها الوقت. لكن كل المواهب هي صادرة من الروح القدس. فلو قلنا برضو ان في رسالة يعقوب اصحاح واحد بيقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من السماء من عند ابي الانوار، وفي نفس الوقت المواهب من الروح القدس، يبقى دي اثبات له الروح القدس. لان اذا كان كل موهبة مصدرها ربنا والروح القدس مصدر كل موهبة، يبقى ده دليل اخر على لاهوته، كون ان هو المحيي ومقيم الاموات ده دليل على لاهوته، وكون ان هو بيعطي المواهب والمعجزات دليل على لاهوته. لغاية لما يصل الانسان الى حالة من النمو والكمال لدرجة نسميها الامتلاء من الروح القدس. الامتلاء من الروح القدس، انسان يمتلئ من روح الله. ونشكر ربنا ان اول ما جاءت تباشير العهد الجديد جه معها الامتلاء من الروح القدس. نبص نلاقي عيلة واحدة، اكبر عيلة راح شافها في الكتاب المقدس كله من اولها لاخرها كده امتلاء من الروح القدس. عيلة زكريا الكاهن، قيل عن زكريا الكاهن انه امتلأ من روح الله واتكلم، وقيل عن اليصابات لما زارتها القديسة العذراء انها امتلأت من الروح القدس وتنبأت هي رخ وقالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي. ويوحنا المعمدان من بطن أمه امتلأ من الروح القدس. عايزين عيلة أكتر من كده؟ الأم تمتلئ من الروح القدس، الأب يمتلئ من الروح القدس، الابن من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. كانت هذه تباشير العهد الجديد في الامتلاء من الروح القدس. وبصرنا لأن الروح القدس قاعد يشتغل في الكل بقى على طول. من جهة العذراء الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك إلى آخر. والروح القدس قدس بطن العذراء وكون لها ابن داخلها وملاها من النوم. ونسمع عن سمعان الشيخ أن رجل كان فيه روح الله وجاء بالروح الى الهيكل واوحي اليه بالروح، وحصل له بالروح كشف وشاف ايه اللي حصل. بدأ الروح القدس يشتغل قبل يوم الخمسين. ده يوم الخمسين بقى الروح القدس ملأ الكل. هنا ونسأل نفسنا سؤال مهم. المسيح أعد التلاميذ إعدادا قويا تلمذهم 3 سنين بكل روحانية وبكل علم ومعرفة وبكل تأثير. وبعدين قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. طب وإيه هي القوة؟ ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهود. ولم تبدأ عملية الكرازة وبناء الكنيسة إلا بعد حلول الروح القدس.

دي توري ايه اهمية الروح القدس، ان الكنيسة ابتدت بعمل الروح القدس. ده يخلي كل واحد فينا لازم يفكر عن موقفه من الروح القدس. ايه موقفك انت من الروح القدس؟ ايه موقفك من الروح القدس؟ هل الروح القدس يعمل فيك؟ وهل الروح القدس يعمل بيك؟ وايه علامات الروح القدس في حياتك؟ وايه السلبيات وايه الايجابيات؟ اللي عايز اقوله في كده الاتي، انت جسد وروح، وروحك لها طاقات عجيبة عجيبة جدا انت لم تكتشفها بعد. بدليل ان في ناس غير مؤمنين ويمكن ما يعرفوش الروح القدس خالص، ولكن بيستطيعوا ان يصلوا الى الطاقات العجيبة بتاعت الروح البشرية بتاعتهم. لما تشوفوا ناس زي اليوجا زي الهندوس بتداريب عجيبة يصلوا الى طاقات الروح، دي مجرد عمل بشري، ما دخلناش لسه في الروح القدس. فلو الانسان استفاد من الطاقات الروحية التي فيه واتحد بالروح القدس، ده يبقى عجب في عجب. لا تقول لي لا يوجا ولا هندوس ولا حاجة ابدا، ده هنا عمل الروح القدس، شركة الروح القدس، مواهب الروح القدس. امتى نسمي ان الانسان انسان روحي؟ نسميه روحي بحاجتين، لما يسلك حسب الروح، وثانيا لما روحه تنقاد بالروح القدس. لان الكتاب في رومية 8 قال عبارة جميلة جدا، قال ايه؟ قال لان الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم ابناء الله. الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم ابناء الله. يعني ينقادوا بالروح الله؟ روح الله بيعلم، بيرشد، بيبكس على خطية، بيقود الحياة الروحية. هل يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم، يرشدكم الى جميع الحق. اصحاحات الروح القدس تجدوها من يوحنا 14 و15 و16، كلام جميل جدا مع الروح القدس. فاذا كنت انت بتنقاد بالروح القدس يبقى تبرهن فعلا عن انك انت ابن الله. البنوة دي مش شكليات ولا رسميات، لا، دي حياة. لأن أولئك الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله. تنقاد بفكرك البشري، تنقاد بكلام الناس، تنقاد بمعرفة بشرية، مش دي البنوة لله. لكن الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم إيه؟ أبناء الله. من الناحية السلبية ان الانسان لا يحزن الروح ولا يطفئ الروح ولا يقاوم الروح ولا يجدف على الروح. نقولهم تاني، لا يحزن الروح، لا تحزن روح الله الذي به قتلت، ولا يطفئ الروح، لأن الروح القدس بيعطيك حرارة روحية وبيتركك لحرية إرادتك تستمر في الحرارة.

كويس تشعلل الحرارة وتلهبها يبقى عال العال. تطفئ هذه الحرارة ممكن. وايه الفرق بين القديسين والاشرار؟ الروح عمل في الاثنين، الروح بيعمل في كل حد حتى غير المؤمنين بيعمل فيه. لكن الشرير رفض روح الله ولم يعمل معاه ولم يشترك معاه في العمل، القديس اشترك مع روح الله وفضل يشترك مع روح الله لغاية لما جعل إرادته خاضعة تماما تماما تماما مستسلمة تماما تماما لعمل الروح، بقى الروح يعمل في كل شيء. فلا تقاوم الروح، لأن روح الله بيعمل فيك لكن لا يلغي حريتك. روح الله بيعمل فيك لكن لا يلغي حريتك، حريتك ما تزال موجودة. تقبل العمل مع روح الله أو لا تقبل، أنت حر. لو قبلت العمل مع الروح تلاقي الروح يعطيك حرارة في حياتك، حرارة. روح الله الكتاب بيقول إلهنا نار آكلة، فروح الله بيعطي حرارة. الملائكة اللي هم أرواح وينقادوا لروح الله تماما قيل عنهم الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب، نار تلتهب، نار تلتهب. وذلك الروح القدس لما حل في يوم الخمسين بهيئة ألسنة من نار، التلاميذ شعللوا نار، بقوا جمرات من نار تقاذفت في العالم كله إلى أن اشتعل العالم كله نارا. المسيح قال جئت لألقي نارا، ماذا أريد لو اضطربت؟ ما هذه النار؟ الروح القدس. عشان كده قال تكونوا معمدين بالنار، نار بتشتعل في الناس. ولهذا بولس الرسول في رومية 12 يقول حارين في الروح. لما الروح القدس يعمل فيك تلاقيك انسان ملتهب بالنار. واحد يفتكر ان الوداعة انه يبقى طيب وغلبان ومسكين وكمشان في روحه وجثة هامدة في الكنيسة، ده روح قدس؟ ده روح القدس فيك يشعللك، تبص لك نفسك مشعلل، مش مشعلل وبس، وكل واحد يتصل بيك يشعلل هو الاخر. ما هو التلاميذ كانوا كده مملوئين من حرارة الروح، وكل واحد يتصل بيهم يمتلئ من حرارة الروح. زي واحد قاعد جنب دفاية تبص لقى جسمه سخن، اي واحد يلمسه يلاقيه سخن. اللي يقعد جنب دفاية بيسخن. فانت تبقى حار بالروح. لما تكون حار بالروح تكون صلواتك صلوات حارة، خدمتك خدمة حارة، كلماتك كلمات حارة، تكون حار في كل عمل تعمله، لأن الروح بيشتغل فيك، في حرارة الروح القدس بتعمل فيك. واللي يشتغل بالحرارة دي تلاقي الحرارة تلهب قلبه بالمحبة، المحبة الإلهية. والمحبة الإلهية أيضا وصفت بالنار برضه، هي أخرى وصفت بالنار. فقيل مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، يعني المحبة دي نار ما فيش مياه تقدر تطفيها. فتلاقي الحرارة التي في القلب تلد المحبة التي في القلب. إنسان تلاقيه يحب ربنا من كل قلبه، يحب الخير من كل قلبه، يحب الكنيسة والناس من كل قلبه.
نار ملتهبة. اللي بيعمل فيه الروح القدس تلاقيه شخص روحاني، يقول لك ده انسان روحاني. مش انسان روحاني يعني بس بيسلك بالروح وليس بالجسد، لا، انسان روحاني يعني يعمل فيه روح الله. روح الله هو اللي بيشتغل فيه. تلاقي هذا الشخص الروحي تصرفاته روحية، سلوكه سلوك روحي، أهدافه أهداف روحية، وسائله وسائل روحية، ليشتغل بالروح. ما هو في إنسان ليشتغل بالعقل، إنسان بيشتغل بالأعصاب، إنسان بيشتغل بالروح. تيجي له مشكلة، في واحد تيجي له مشكلة، فأول ما تيجي له المشكلة تلاقي أعصابه صارت ابتدى يلتهب ينغاز يزعق، إيه بيحل المشكلة بأعصابه. إنسان ثاني تيجي له مشكلة يحلها بعواطفه ويقعد يبكي وينام جنبيها يعيط جنبيها. إنسان ثاني يجي له مشكلة يفكر نعمل إيه، إنسان ثاني يجي له مشكلة يفكر نعمل إيه، إنسان رابع تجي له مشكلة يحلها بطريقة روحية، ربما بالصلاة بالصوم بقدسات برفع القلب لله بطريقة روحية، روحية في التصرف. الانسان اللي بيشتغل فيه روح الله تلاقي روح الله يبكته على خطيه. في فرق بين تبكيت الضمير العادي وتبكيت الروح القدس. تبكيت الروح القدس ده اقوى من تبكيت الضمير العادي. وطبعا يقول لك لا شركه للنور مع الظلمه، فالشخص الروحاني لا يشترك مع اعمال الظلمه. الشخص الروحاني ايضا بيأخذ قوة من الروح، قلنا بيأخذ حرارة من الروح، بيأخذ محبة من الروح، بيأخذ تبكيت من الروح، بيأخذ قوة. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. اللي تلاقيه ضعيف في شخصيته، ضعيف في تصرفاته، خايف يعني تعبان، يبقى الروح القدس ما واخدش عدله معاه يعني في العمل. يعني لو واخد ثمار الروح القدس تلاقيه قوي. اولاد الله الاقوياء تلاقيهم اقوياء، يخافوش ابدا، لا يخافوا لا يضطربوا لا يقلقوا، ما قوي قوي في تصرفاته، وكل عمل يعمله يقتدر كثيرا في فعله، يقتدر كثيرا في فعله، في قوة كده وفي سلطان، سلطان على الجسد وسلطان على على الشياطين. حتى ده في شياطين تخاف من الإبسين، تقول لك دي ساكن في الحتة دي أدور على الحتة تانية، تخاف. هما في الأول يناقشوا مع الإبسين، لما يلاقوا الإبسين بيهزموهم بيهزموهم بيهزموهم يخافوا منهم، يقول له ندور على حتة تانية. زي ما الشيطان قال للقديس إسيزيروس، قال له أما يكفيك إننا لا نستطيع أن نمر على قليتك ولا على القلاية التي إلى جوار قليتك، مش قادرين يمروا عليه، خافوا يتحرقوا. يقول لك أحسن نمر جنب القلاية مزمور يطلع منها يخبطني يوقع من الأرض، خليني أقعد كده كويس. لا يا ابني زرعني كده. في قوة، تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. هذه القوة هي التي عاشت بها الكنيسة الأولى. كانت كنيسة قوية، والكتاب بيقول ملكوت الله كان قد أتى بقوة. ملكوت الله كان قد أتى إيه؟
بقوة. بصينا لقينا قوة في التأثير الروحي، قوة في الإيمان، لأن الإيمان أيضا بيأتي بالروح القدس. لا يستطيع أحد أن يقول إن المسيح رب إلا بالروح القدس. وده يورينا إزاي الروح القدس أيضا بيعمل في غير المؤمنين. هو بيسكن داخل المؤمنين لكن ممكن يعمل في غير المؤمنين. يعمل في غير المؤمنين أولا لكي يؤمنوا، يعمل في غير المؤمنين لكي إيه؟ يؤمنوا. ويعمل في غير المؤمنين لكي يحنن قلوبهم على المؤمنين. من كده بنقول تكلم في قلبه من جهة سلامة الكنيسة الواحد الوحيد. ده روح الله تكلم في قلب كورش الملك الفارسي الوسن من أبي بناء هيكل، من أجل بناء أثار أورشليم. تكلم في قلب أرتحشستا برضو الوالي اللي هناك حاكم، فكان قلبه حنين على محمية واداله رسائل. ممكن يعمل في غير مؤمنين لكي يؤمنوا، ويعمل فيهم لكي يحنن قلوبهم على المؤمنين. الذي ينال قوة من الروح القدس تكون حياته في العبادة حياة قوية وليس حياة روتينية. يعني يبان باين ان في عمل روحي موجود. تتكلم كده مع واحد تلاقي كلامه دخل جوه قلبك، عمل لك تأثير معين، تقول الانسان ده فيه روح الله. ليه فيه روح الله؟ الكلام بيخرج بقوة معينة، القوة المعينة دي قوة الروح. الناس اللي بيعمل فيهم روح الله تلاقي عندهم نوع من الشفافية، الشفافية نوع من الكشف، نوع من المعرفة غير الطبيعية التي لا تأتي بالاستنتاج ولا بالذكاء إنما بالكشف الروحي. يقول لك إنسان روحه شفافة يلقطها من بعيد، يفهم الأمور. يوحنا الحبيب في جزيرة بطمس قال كنت في الروح في يوم الرب. يعني ايه كنت في الروح؟ ما هو موجود في جسده لكن كنت في الروح، كنت في حالة روحية. الحالة الروحية دي زي ما تقول عطلت الجسد شوية، بقى كأنه مش موجود والروح بس هي اللي بتشتغل. ولذلك بولس الرسول لما وجد في هذه الحالة الروحية أيضا قال في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. مش دريان في الجسد ولا خارج الجسد، لأنه مع أنه موجود في الجسد، الجسد كأنه مش موجود، الروح هي بس اللي بتشتغل في حالة روحية، حالة روحية معينة. في إنسان بيكون في حالة روحية يصل إلى الحالات التي يسمونها الدهش، يعني يبقى بيرى أشياء لا ترى وتنكشف أمامه أمور معينة، حالة وجود في الحضرة الإلهية بكل عمق. الروح ممكن يعمل في الإنسان عجائب معينة. يعني شوفوا لما يقول من ثمار الروح القدس إيمان، ومن مواهب الروح القدس إيمان. طبعا ده مش الإيمان العادي اللي موجود في

جميع المؤمنين، هو جميع المؤمنين مؤمنين، لكن ما يقول من مواهب الروح القدس، البعض يعضى بالروح القدس ايمان، يبقى ايمان غير عادي. ده الايمان اللي يقول للجبل فيه انتقل فينتقل. الايمان الذي يثق تماما باي امر مهما كان مستحيلا، او الايمان الذي قال عنه الكتاب كل شيء مستطاع للمؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. ادي الايمان اللي ممكن ياتي بالروح. لكن الايمان العادي اللي زي ما بطرس قال اؤمن يا رب اعن ضعف ايماني، اؤمن اعن ايه ضعف ايماني، ايمان القوي الجبار اللي يستطيع ان يعمل عملا. حكاية الجبل المقطم، سمعنا الشيخ كان عنده هذا الإيمان، سمعنا الخراز كان عنده هذا الإيمان، إيمان يثق إن ما فيش شيء مستحيل، كل شيء مستطاع، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الإنسان الذي يعيش في الروح يحيا باستمرار في حياة الانتصار، يكون منتصرا باستمرار. مش معناها منتصر ان الشياطين ما تخبطش فيه، تخبط فيه قوي وممكن ترميه حتى في السجود ما يهمهاش، لكن هو يكون منتصر برضه، منتصر من جوه ومنتصر من بره. ده يوحنا المعمدان هيرودس قطع راسه، وبعد ما قطع راسه كان خايف منه برضه، خايف منه بعد ما قطع راسه. ولما المسيح ابتدى يعمل معجزات هيرودس افتكر ده يوحنا قام الاموات، يعني حكايه يوحنا عامله له رعب مع انه قتل، لكن عامله له رعب. الانسان اللي يعيش في الروح ويكون حار في الروح وقوي في الروح عليه انه يتفادى الاشياء التي تضعف روحياته او تطفئ روحياته. ده موضوع عايز له قعده خاصه في الدنصل.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

قوما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم الذين قدمت بواسطة

0: وشيري نمبب نمعي ثواب ونوتي نوت في سمار وتنجيف نوتي يوت بيبان لكراتور
1: آمين
0: في سمار وتنجيف ونجني سنشيري سوز بي خريستوس بي

هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد سبطت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا، حافظتنا وقبلتنا ليك، شفقت علينا وعضدتنا.

الحسين نقبة صلاة الطبات القديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين،

أحمدك يا رب، خدم هذا اليوم القمامسة والقصوص الشممسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكون محالي من فم الثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس، من فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفعال 12 رسولا، فمن عوز الأنجلي مرقس رسول الطهر الشهيد، بطريرك القديس سويروس ومعلمنا ديسقورس، قديس أثناسيوس الرسول، البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، قديس كيرلس، قديس باسيليوس، قديس أوروريوس، من أفعال 318 المجتمعين بنيقيا، 150 بالقسطنطينية، 200 بأفسس، من فم أبينا الطوباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، من فم حقارة إنه مبارك مملوء مجدا اسم قدس الآب والابن والروح القدس.

بولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين، فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو ما للرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد. قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو: لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول

0: لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآية فلتحل على روحنا يا بأي أخوتي، آمين.
1: الكاسيليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة، بركاته علينا آمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى، كما أن طرق نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الأخوة وشهدوا ببرك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الأخوة، وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهذي علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق. كان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم بعضنا مع فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: براكسيس فص من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. ومن بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حاله. وكان برنابا يريد أن يأخذ مع حمى يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فرقهما من بفيليا لم يأتي مع حمى للعمل لا أخذناه مع حمى. فحصل بينهما خلاف حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله. فاجتاز في الشام وكريكيا وثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا. وإذا كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهما ناموسا من يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والكسوس الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، وكلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في وعظة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. اليوم الخامس من الشهر الصغير بركته المقدسة تكون معنا آمين.
2: في مثل هذا اليوم تنيح الصديق عموس النبي أحد الاثنى عشر نبيا الصغار، ولد في تقوع جنوب أورشليم من أسرة فقيرة وكان راعيا للأغنام وجاني جميز. تنبأ في زمان عزية ملك يهوذا ويربعام بن يوآش ملك إسرائيل، عاصره هوشع النبي وخلفه في النبوة. أرسله الله إلى بني إسرائيل لينصحهم أن يعملوا أعمالا طليقة بالتوبة قبل حلول يوم الانتقام، كما تنبأ عن ألام الرب وعن ظلام الشمس في ذلك اليوم، كما تنبأ عن الألم والحزن الذي أصاب بني إسرائيل فيما بعد، والذي قلب أعيادهم إلى حزن وفرحهم إلى بكاء وتفرقهم في جميع البلاد وحرمانهم من معونة الرب. لذلك سمي نبي الويلات بسبب شدته في تبكيت الخطاة، وقد سبق مجيء السيد المسيح بما يقرب من 800 سنة. وتنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 804 للشهداء 1088 ميلادية تنيح الأنبا يعقوب أسقف مصر بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 1346 للشهداء 1629 ميلادية تنيح القديس البابا يؤنس الخامس عشر البطريرك 99 من بطاركة الكرازة المرقسية بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1033 للشهداء 1317 ميلادية تنيح القديس العظيم برسوم العريان الكامل في محبة الله، ولد من مصر وكان والده يسمى الوجيه كاتب الملكة شجرة الدر. ولما تنيح أبواه استولى خاله على كل ما تركاه فلم

ينازعه، بل ترك العالم وعاش عيشة السواح خارج المدينة 5 سنوات يقاسي حر الصيف وبرد الشتاء، ولم يكن يلبس سوى عباءة من الصوف، وعاش في مغارة داخل كنيسة القديس مرقوريوس أبي سيفين بمصر القديمة مدة 20 سنة ملازما الأصوام والصلوات. وكان في تلك المغارة ثعبانا ضخما، فلما دخل ورآه صلى إلى الله، ثم رسم ذاته بعلامة الصليب وتقدم نحو الثعبان وهو يرنم بالمزمور قائلا: تطأ الأفعى والحياة وتدوس الأسد والتنين. ثم قال للثعبان: أيها المبارك قف مكانك. ورشم عليه بعلامة الصليب وطلب من الله أن ينزع منه طبعه الوحشي. ولما انتهى من صلاته تغيرت طبيعة الثعبان وأصبح أليفا. فقال له القديس: من الآن يا مبارك لا تكن لك قوة أن تؤذي أحدا، بل تكون مستأنسا ومطيعا لما أقوله لك. فأظهر الثعبان علامة الخضوع والطاعة وعاش مع القديس كما كانت الأسود مع دانيال في الجب. بعد ذلك صعد القديس برسوم العريان من المغارة إلى سطح الكنيسة وعاش هناك صابرا على الحر والبرد حتى اسود جلده من كثرة النسك. وفي أيامه لحق المسيحيين اضطهاد عظيم، وقبض الوالي على هذا القديس وضربه كثيرا ثم سجنه. ولما أفرج عنه ذهب إلى دير شهران وأقام فوق سطح الكنيسة وزاد في نسكه وتقشفه. ولما زعت شهرته وعرفت فضائله كان الأمراء والقضاة يزورنه طالبين بركته ومشورته. وقد أكثر القديس من الطلبة والتضرع إلى الله حتى رد غضبه عن شعبه ورفع عنه الاضطهادات. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح في شيخوخة حسنة وكان عمره 60 سنة، فدفنوه في دير شهران بمعصرة حلوان، وتسمى الدير بعد ذلك باسمه. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت

الآن ستتكبدون حسناً، ولكني سأراكم أيضاً فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً، الحق الحق أقول لكم،

لذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب،

عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي. وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكونوا

0: سفياس برسومين كراليس ونكراليس ونخين أوم اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عن عهد بيلاطس بونتيوس، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بعبودية واحدة مغفرة الخطايا.

النادي الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل للعالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام في الناس المسرّ.

0: مسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسقار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغي وقوع في دينونة من موهبة غير ميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا قبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، قفوا برعدة

0: عادل
1: مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب الإله الحق كائن قبل الظهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى ما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع قوات المقدسة
2: أيها الجلوس قفوا
1: الذي يقف أمامه الملائكة والرؤساء الملائكة الرؤسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة
2: وإلى شرق انظروا
1: أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم ممتلئون عيونا والسرافيم ذوي الستة أجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت

قدوس قدوس في الحقيقات أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وت

0: مستحقين كلنا يا سيدنا، نتناول من قدسك أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسين أرضك منذ البدء. اذكر يا رب وسلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الرزقين يسفين فيها. ونذكر يا رب ابانا الطباو المكرم رئيس الاساق فبطرقنا بابا انبات وادرون.
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمه الحق باستقامه الانعام بها على كنيستك المقدسه ليروا قطيعك بالسلام. اذكر يا رب القمامسه وكسوس الارثوذكسيين والشمامسه.
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام وكل الذين في البتوليه وطهاره كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب انت ارحمنا

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: ساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه الأنهار في هذه السنة، باركها.

0: مقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض للروح حرثها وتكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا كلنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم
0: اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر

0: أفكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان. وبالأكثر القديسة ملوى مجداً عزراء كل حين، والدة القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، وقديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس الشمس والشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطرق القديس بولس المعمدس كورس وقديس أثناس الرسولي وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة وقديس يوحنا ذهبي الفم وقديس فيلوس وقديس ساوفيلوس وقديس ديمتريوس وقديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس الغرس الناطق بالإلهيات وقديس الغرس صانع العجائب وقديس الغرس الأرماني 318 مكتوبين بين 150 بقسطنطينية و 200 بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا مولى ثلاثة أنبا مقاطع القديسين وجميع أولاد ملباس الصليب وأبانا أنبا بولس وأبانا أنبا وأبانا أنبا يؤنس وأبانا أنبا بشوي أربع الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا طمح أسكال تلميزة وسيدنا أبوين القديسين روميان ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شيوخ شهيد وقوى قديس أنبا موسى ويحنس كامل قصوى أبانا أنبا دانيال قموس وأبانا أنبا يزرس قصوى أبانا أنبا خموة بالشركة وتدرس تلميزة أبانا أنبا شنود أسم التوحيدين وأنبا شنود أنبا ويسا تلميزة وبنى أنبا أبرام أسقف فيوم وبنى قموس مخائيل بحيرة الميزة وبنى أنبا بابا كرولس السادس أرشدياكون حبيب جرس وقديس أستوس الأنجيل وبونا بشوي كامل وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسم القدوس الذي دعي علينا
1: طارهم فليأقلوا أسماء أبنا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسم أجمعين واغفر لنا خطايانا.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم عبيدك الذين قدمت أسماءهم في هذا اليوم في تذكار السنة المرحوم فهمي رومان سعاد اسكندر المرحوم صبري أسعد والمرحوم ولسن بطرس والمرحومة برلنت سليمان حنا والمرحومة فايزة سلامة والمرحومة سعاد برسوم والمرحوم رمسيس برسوم والمرحوم وصف نجيب واصف والمرحوم فاضل ذكري إلياس وعبيدك المرحومين جورج أنيس خليل والمرحومة جليلة كامل والمرحوم رمسيس توفيق والمرحومة شيري نشآت نيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك

وحدك، لك يا بازا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم والقدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة.

بنا يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسيرافيم.

موضوعه بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة، كل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر.

0: الآب القدوس الذي في السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين.

طيب قلب طارئ ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء، محبة كاملة ورجاء ثابت، نجرؤ بدالة بغير خوف نطلب إليه.

0: لك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس امين.
1: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح

واعترف إلى النفس الأخير. هذا والجسد المحيى لابنك الوحيد ربنا وإلى أن مخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس، سلم عنا غشاء الصليب المقدس بإرادة يعني عنا كلنا بالحقيقة، يؤمن أن لو لم يفارق نسود لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا.

0: هذا هو بالحقيقة.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. ابتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا باقواتي سمت.

0: ملك هذه الذبيحة الصاعد إلى العلو بهذه التسبيحة اذكرنا.
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض السلام وبالناس المسرة أمين الليلويا دوكسا باتريك يوكي أجيبني بماتي كينينك أي يستوسيون أستونيون أمين تنوشي بولينجو إموجيو بنشويس بي خريستوس اسموني مو ام فيارو ماري لينم تكهيريني وين صبتم بك لاوس صوتي مونو

0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.
0: ومع روحك أيضاً.

لا يستني ماس او سي او سو بتيرو انت كراتور بانا جيت رياس ريس لنا معين شدائدنا ورديقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لكن اجينا من الشرير المسيح صار ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد كله.

أشهر. امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وكامل أعداء الخفين والظاهرين، انزعها عنا وعن ساري شعبك، عن هذه الكنيسة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل

0: تاب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا، آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا أنبانا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البال، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، آبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة، آبائنا الكسوس، وإخواتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان، آبائنا العلمانيين، وأنياه كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة.

تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قالهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس، ولو كانت حياة

ذات يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك. أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا.

0: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطية. مبارك أنت يا رب الإله بأن متزايد بركة، واسمك القدوس ملء مجدا للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك، لأن أعيننا كلها تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء يقتل الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت. يا رب التجأت إليه فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إله وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن. جيد هنا الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في قدوات الحق في كل ليلة. قدوس الله
1: القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الاموات صار السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دادر كلها امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسفنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعب اشفيهم من جسمك قدوس. ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من وبلا خطية يا رب ارحمنا، الذي بلا خطية يا رب عيننا وبلت البطن عليك، لأن لك المجد والعز التقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
2: أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، وتسألنا الغد واغفر لنا ذنوبنا كما نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح صار بيننا هلاك وبقول
3: بنستون سين سوز بين شوي سامين الليل ويا شيرين تنتوروس يسوى باسم نوت بارسين وسسيوني في مسنوت اسمافن بخريستوس
4: فاني وانتين بروسكيب شوية مشيني بريت فكان النوبين عني بول
3: شيرين سي تصميسي ناني بيولي طايف مي بخريستوس من نوتي

عظيمك يوم النور الحقيقي ومجدك طه عزراء القديس ولادة الإله لأنك ولدت لنا أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس.

0: غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقه
1: من بيلان واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للاب في جار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. مريم العذراء تانس صلبنا على هذا بلاطس بونتي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وأيضا يأتي في مجدي ليدين أحياء والأموات، الذي ليس المقي قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المبسط من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والآب نطف الانبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة من مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدارين.

هنا خاطب تلاميذ قديسين مكرمين ورسل أطهار قائلا أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا.

واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين عصونا اذكرهم في الباطن وتضرعاتنا نصعد إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى يا رب اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. خم بخريستوس يسوس بن شوي
1: كراسي مونت كري أكرينا تي
0: إن أوبيون سو كيري
1: برسخو من سيومي تفوفو أمين
2: إيريني باسي
0: من إغماتي يسوع.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحيية، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين وسأطهار المكرمين قائلين اقبل الروح القدس، وان غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، وان امسكتموه عليهم مسكت. انت الان ايضا يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار

أنعمت على الذين يأمنون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس.

0: بخريستوس بنوتي.
1: آمين اسقي.
0: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قر لينا سلامك، اغفر لينا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة للأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

خلينا فرعون من بيوتنا يمشينا مع سوى بنوت ينوت امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. لما يكون عندنا ذكرى لحد سافر السماء بنتجمع كلنا وبنبتدي لابسين ايه؟ بتلاقي فيه لبس حزن والكلام اللي بيتقال تعيش وتفتكر. لكن في كنيستنا في عيد النيروز واحنا بنفتكر كده او تذكار شهادة لكل ابناء الكنيسة وشهداء الكنيسة بيقول لك كده تلاقي الكنيسة لابسة لون احمر. واللون الاحمر مش لون حزن رغم اللي احنا بنحتفل بسفر او باستشهاد شهداء لكنيستنا، لكن لون الاحمر دايما بتلاقيه لون بيدل على ايه؟ لما حد يبعت لحد كده قلب احمر يبقى ايه؟ حب، مش كده؟ فاللون الاحمر يبقى رمز ايه؟ رمز الحب. نبدأ سنة قبطية جديدة منبدأهاش بحسب حسابات الزمن أو حسابات هذا العالم، لكن نبدأها بنهاية ناس أو شهداء وقدسين وقدسات سفكوا دمهم الأحمر من أجل إيه؟ من أجل المسيح ومن أجل محبتهم للمسيح. وفهموا كده من الأول إن العمر مهما طال الحقيقة الوحيدة إيه اللي هيحصل؟ هيخلص، مش كده؟ الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في حياتنا اللي هي ايه؟ ان عمرنا كله في يوم من الايام هيخلص. كان احد الاباء كده بيقول كده، كل واحد فينا بتلاقي بيجري وبيسعى وبيذاكر عشان ياخد شهادة، وكل واحد عنده شهادة مختلفة عن التانية وبيقعد يحتفل بيها وبيبروزها، ما عدا في شهادة واحدة هناخدها كلنا، لكن اللي هيحتفل فيها هنحتفل بيها فين؟ في السماء. إذا كان حياتنا على الأرض بالطول أو بتقصر في يوم ستنتهي، لكن الحقيقة الوحيدة اللي بيعيش مع المسيح حياته لا تنتهي. فعيد النوروز هو عيد بداية السنة القبطية، ولكن أيضا هو عيد النهاية المجيدة لشهداء وقدسين كنيستنا. وضعوا نهاية سعيدة لحياتهم لحياة أرضية قصيرة. مهما طالت أيامنا على الأرض فوجودنا على الأرض إيه؟ هتلاقيه فترة قصيرة. واللي عايز يشوف

الناس دول عملوا كده ليه؟ يا ريت نقرا سفر الرؤيا، يا ريت ايه نقرا كده او نتامل كده، ناخد نأزأز في سفر الرؤيا. في 2018 لما كان ابونا الحبيب ابونا لوقا سيداروس هنا في الكنيسه في اخر زياره باحتفال يوبيل ذهبي، كان العيد الكنيسه، وكان فتره وجوده معانا هنا في الفتره دي، كان دايما كل عظاته عن ايه؟ عن سفر الرؤيا. وما كانش فيه مرض ولا كان فيه حاجه، لكن كلنا حسينا كده انه بيتكلم على ايه؟ بيتكلم كده على رساله وداعيه، ان هو كان شايف السماء بجد وشايف محبة المسيح بجد، وهو كان عايش المسيح بجد. ففي منجيل معلمنا متى بيقول كده: لكنهم كانوا يسمعون من وجد حياته يعمل فيها ايه؟ يضيعها، ومن اضاع حياته من اجلي يجدها. خلي بالكوا احنا ساعات بنضيع حياتنا من اجل شهوات العالم، لكن اللي بيضيع حياته بلغة العالم من اجل المسيح ده واحد ايه؟ انسان ناصح. وهتلاقي كده انسانة نصحة. اللي بيضيع حياته في شهوات، في علاقات، في خناقات، في خلافات، في ميراث، في دوشة، في مراكز، في محبة مال، ده بيعمل ايه؟ بيضيعها. لكن اللي بيدوس على كل ده هو ده اللي بيقدر يوصل للمسيح بجد. ايه اللي يخلي انسان يقف قدام السيف وما يخافش؟ ايه اللي يخلي انسان يترمى في جب الاسود وما يخافش؟ ايه اللي يخلي انسان يتحط في النار ولا قدام الوحوش وما يخافش؟ ايه رايكم؟ هل ما كانوش بيحبوا الحياه؟ هل ما كانوش بيحسوا بالالم؟ كانوا بيحسوا بالالم. ما كانش ليهم عائلات، ما لهمش اطفال، ما لهمش امهات. لا، ده كان في امهات بتقدم اطفالها على ركابهم هم قاعدين، وبيقول لك ايه؟ خدهم قبلي عشان اطمن ان هم وصلوا قبلي. كل دول، طب ايه الهدف اللي كان قدامهم؟ ايه اللي ما كانش ليه ما كانوش بيشعروا بهذا الخوف؟ لما انا بشوف الهدف اللي قدامي احلى من اللي في ايديا، زي كده واحد بيقول لك انا هقعد اذاكر اذاكر اذاكر واتعب عشان في الاخر اجيب مجموع حلو عشان عايز اخش الكليه الفلانيه، طول ما هو حاطط قدامه هدف بيتعب عشان يوصل ايه؟ يوصل لهذا الهدف. تخيلوا بقى لما يكون هدفي المسيح، ومحدش هيعرف قيمه اللي يكون هدفه المسيح الا اذا كنت ضايق المسيح. لو ما دقتش المسيح وانا على الارض، في الآخر مش هتحس بقيمة الهدف بتاعك. كان برضو أبونا لوقا كان بيقول لنا كده إيه؟ كتير بنتكلم عن المسيح، لكن مين عاش المسيح؟ إحنا بنتكلم عن المسيح، مين فينا اتكلم مع المسيح؟ خلينا نفكر كده، كم واحد فينا بنسمع عن المسيح في العظات، بنسمع عن المسيح في الترانيم، ممكن بنسمع عن المسيح في الإنجيل، لكن مين فينا بيتكلم وبيعيش المسيح؟ صدقوني اللي بيتكلم وبيعيش مع المسيح فعلا هيدوس على أي زبالة في الأرض، مهما كان هتدي أعذار على خلافات ولا دوشة، اللي هيباصص المسيح هتلاقي كل ده إيه؟ زبالة. يوحنا الحبيب وهو قاعد في جزيرة بطمس كان بيصيف، كان واخد تايم شير، كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايه في جزيرة بطمس؟ منفي، نقدر نقول عليه مسجون. واحد مسجون، واحد منفي، يا ترى الكلام اللي هيطلع من جواه شكله ايه؟ كله حزن، كله ألم، كله تعب، عشان لو هو حط الأنا بتاعته قبل أي حاجة تانية هيبقى كلامه كله حزن. لكن بيقول كده: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة. أخوكم وشريككم فين؟ أول حاجة في الضيقة، وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره.

نحفظ 3 حاجات صغيرين، نصحى دقيقة واحدة وكملوا بعد كده. أول حاجة إيه؟ شريك فين؟ في الضيقة وفي الملكوت المسيح وإيه؟ وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. يعني أنا رحت هناك اتنفيت من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة للمسيح. فيوحنا هنا بيقول لك أنا كنت شريك في 3: ضيقة، ملكوت، وصبر. فأنا كنت في الضيقة، ما قالش في الضيقة بس، لكن شريك أيضا في المسيح. وطلع من الضيقة للملكوت عن طريق إيه؟ الصبر. فلو عايز أوصل للملكوت السماء محتاج إيه؟ أصبري، ياريت ما نتنرفز بسرعة. لو عندك ضيقة في حياتك ياريت ما تاخدش قرار وانت متضايق، ما تاخدش قرار وانت زعلان، ما تاخدش قرار وانت فرحان زيادة. أصبر وصلي وربنا كده هيقول يا رب أنا عايز الملكوت. كل ما هو أرضي هو فاني، لكن كل ما هو أبدي هو إيه؟ قائم إلى الأبد. ممكن طريق السماء يكون فيه ألم، لكن نهايته إيه؟ الملكوت. وأيضا هذا الملكوت لا يأتي إلا بالثبات والصبر. يوحنا الحبيب لقى أو شاف كده نهاية الدهر، فبطل ينظر إلى العالم وشهوات العالم. إحنا ممكن نشوف في يوحنا السجن جوه بطمس، لكن هو شاف إيه؟ شاف إيه في سفر الرؤيا؟ شاف العرش. إحنا شايفينه هو فين؟ في السجن، لكن هو شايف العرش. إحنا ممكن بنشوف السيف، لكن هو بيشوف أكاليل. ممكن نشوف دم شهيد على الأرض، لكن بين هذا دم الشهيد بيشوف أيضا نفس الشهيد بيشوفه كده أمام مذبح المسيح. ممكن بنشوف الشهداء وحوش ونيران وتعب، لكن هم بيشوفوا إيه؟ أكاليل، وبيشوفوا أيضا الخروف القائم كأنه مذبوح. عشان كده في سفر الرؤيا في الختم الخامس كده الإصحاح السادس بيقول لنا: ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح، شاف إيه؟ نفوس الذين قتلوا من أجل مين؟ كلمة الله. فإحنا النهاردة ياريت نركز شوية، ندوس على اللي فات ونشوف سفر الرؤيا عايز يقول إيه. رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الإيه؟ الساكنين على الأرض. فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقائهم وإخوتهم أيضا العتدين أن يقتلوا مثلهم. الكنيسة بتفهمنا من المنظر ده أن دم الشهداء لا يضيع. دم الشهداء إيه؟ لا يضيع. الإنسان أو العالم ممكن بينسى أسمائهم، لكن الله لا ينساهم. ممكن تخفي أجسادهم ومنعرفش اتدفنوا فين، لكن نفوسهم موجودة فين؟ موجودة في حضرة الله. ممكن يسلب منهم، أو اللي هو الإنسان لما بيموت بيقلعوه كل هدومه ويدفن ويسلب خالص وبيتشال منه الصوب الأرضي، لكن يعطى إيه؟ ثياب بيض. يحرموا من راحة مؤقتة، لكن يدخلون إلى الراحة الأبدية. فعشان كده أحبائي إحنا النهاردة ما بنحتفلش بشهداء أو ناس أنهوا حياتهم، لكن بأعضاء أحياء في جسد المسيح سبقونا إلى السماء. ولو كده واحد من القديسين، لو حد فاكر كده برضو في سفر الرؤيا إصحاح الثاني بيذكر كده، ذكر يوحنا بيقول أنا عارف، لما بيتكلم كنيسة برغاموس بيقول له أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى الأيام التي كان فيها أنتيباس.

شهيدي الايه؟ شهيدي الامين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. تخيلوا السيد المسيح لو ذكر اي واحد فينا ويذكر بعديه شهيدي الامين، مين نفسه في الاسم ده؟ مين فينا نفسه ان المسيح يقول له كده انت شهيدي الامين، او يقول لي كده كنت امين على القليل ادخل الى ايه؟ فرح سيدك. عايز يقول لي في السماء ما فيش قصور وما فيش دوشة، ما فيش ارضيات، ما فيش شهوات، لكن في ايه؟ في فرح. ابوس ايديكو اللي عايش الكآبة في هذا العالم، دوسوا على الكآبة وعيشوا الفرح المسيح. دوسوا على الكآبة وعيشوا فرح المسيح. الكآبة سهلة مش كده؟ اقول لكم حاجة نصحى بيها شوية كده. لما تكون قاعدين وفي حد كده بيتكلم ولقيتوا نفسكوا ايه في وسط العيلة، ده ابتدى يضحك، دي ابتدت تضحك، والضحك زاد، يطلع لنا واحد من النص او حد من النص يقول لنا ايه بالظبط كده؟ اللهم اجعله، يعني في عز ما احنا فرحانين بندور على ايه؟ على الكآبة. شعب جميل، بندور على ايه؟ على الكآبة. المسيح بيقول لك لا تكن الا فرحا، فبيقول لنا نفرح. ابوس رجليكو، ما تدوروش على الكآبة، دوروا على الفرح، اتلككوا زي ما المسيح اتلكك مع السامرية وفرحها. قالت له ده انا خطية وغلبانة وتعبانة، قال لها برافو عليك. قالت له ده انا بقول لك انا ماشية في حتة مش صح، قال لها برافو انا بحبك. مين بيعمل كده؟ مين بيتلكك يفرح ومين بيتلكك يتنكد وينكد؟ بلاش نعد. فبالتالي كده كده بيقول لنا كده اللي غلبوا دول كانوا شجعان، لانهم غلبوا بدم ايه؟ بدم المسيح. كلمة هم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. يبقى الغلبة بدم الخروف وبكلمة الشهادة، نشهد للمسيح في كل عمل، وبالتاني لم يحبوا حياتهم حتى الموت، لأن هم شافوا في كنز تاني أهم من الكنز الأرضي. ياريت نمو دوس على الكنوز الأرضية وندوس على الزعل ونبص لإيه؟ للسماء. أحكي لكم حكاية أخيرة يمكن حكيتها لكم قبل كده. كان عندنا أب جميل الله ينيح روحه، كان دايما يحب يحكيها. بيقول لك كده كان في البلد عندهم كده في حفرة، فالحفرة الكبيرة دي كان في راجل عنده حصان كبير، فالحصان وقع في الحفرة، كم لما يجوا يطلعوه مش عارفين، فلقوا الحصان حيموت، يعملوا في ايه؟ قالوا احلى حاجة، احسن حاجة عشان ما نعذبوش، ندفنه نخلص عليه. وابتدى كل واحد في القرية يجيب الزبالة والحاجات الوحشة اللي عنده ويرميها فين؟ على الحفرة. ايه اللي حصل؟ تخيلوا الحصان طلع انصح منهم، كل ما يحطوا التراب والوساخة يهزها تقع ايه؟ تحت، يدوس عليها يطلع، يدوس عليها يطلع، يدوس عليها يطلع، لغاية ما وصل ايه؟ اللي عايز يوصل للسماء رش كده او هز كل زبالة العالم من على ظهرك، اي زعل، اي نكد، اي محبة مال، اي شهوة، اي حاجة، مركزك في الخدمة، مركزك في الخدمة، مركزك في البيت، اموالك، كلام ده دوس عليه هتوصل ايه؟ للسماء. لو سبت الحاجة دي تتكوم عليك هتعمل ايه؟ هتدفن. خلينا نصحين زي الحصان ونوصل ايه؟ للسماء. فعشان كده محبتنا لله وان كان هدفنا السماء واضح، فبالتالي حياتنا ايضا هيكون هدفنا واضح. اللي هيعيش الأبدية على الأرض هيقدر يعيش الأبدية فين؟ في السماء. فخلينا نصحين زي أبائنا وأمهاتنا الشهداء والشهيدات كنيستنا اللي احنا النهاردة بنحتفل بوصولهم بالسلامة للسماء، عشان احنا ايه؟ نحصلهم، ويكون زي ما كان هدفهم المسيح احنا كمان يكون هدفنا ايه؟ المسيح. انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. أبونا وهو بيصلي أوشية الإنجيل بيقول نسمع

نسمع وإيه؟ ونعمل. نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة. ربنا يدينا حكمة ويدينا نعمة ويدينا فرح سماوي مقدس عشان نعيش السماء وإحنا على الأرض، فنفرح كده بأبدياتنا وإلهنا المجد الدائم أبديا. آمين.

والآن محبة الله الآب نعمة المحيي شارة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم. تعيشوا وتصلوا كل سنة وانتم طيبين، تعيشوا كل سنة.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعض كلمات قالها السيد المسيح في الموعظة على الجبل، يقول: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. الحقيقة لما يجي واحد يتكلم عن الديانات اللي موجودة، فيقولوا الديانة المسيحية هي ديانة الحب، ديانة الحب، والحب في المسيحية هو الحب الذي يعطي، حب يبذل، والحب في المسيحية يستهين بكل شيء ويتخطى كل الصعاب. ودي الكلمة اللي قالها السيد المسيح، قال: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وهنا نيجي لنقطة، إن إزاي يبقى حب وإزاي يبقى ألم؟ فالحب والألم دول موجودين في المسيحية، في المسيح. إذا كانت المسيحية دي ديانة المحبة، فهي أيضا ديانة الألم. بس الألم في المسيحية له مفهوم غير أي ألم موجود في مكان آخر. المسيحية أعطت للألم مذاق جديد ومفهوم جديد. يقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل. فالألم والحب في نفس الوقت، والكلام ده نقدر نطبقه واحنا النهاردة بنعيد في ليلة عيد النيروز. احنا بنعيد، لو تشوفوا كده تلاقوا الكنيسة فرحانة، مع ان دول شهداء اتقتلوا وماتوا وسفكوا دمهم ونالوا عذابات شديدة. منين يبقى فيه فرح؟ منين يبقى فيه حب؟ إذا اتكلمت عن الشهداء ما تقدرش تفصل الشهداء عن الصليب، وما تقدرش تفصل الصليب عن الألم، وما تقدرش تفصل الصليب عن الفرح. كل دي معاني، صليب الألم وصليب الفرح والشهداء. عشان كده الصليب بقى شرط أساسي قال عنه السيد المسيح للشخص اللي عايز يبقى تلميذ له. يقول إيه؟ يقول: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه، يحمل صليبه ويتبعني. فبقى الصليب والألم بقوا شرط أساسي إن الواحد يتبع المسيح. معلمنا بولس الرسول الحقيقة له وجهة نظر لطيفة خالص في حكاية الألم دي. يقول إن الألم في المسيحية أو في المسيح هو هبة، يعني حاجة اديها لك ربنا، هبة روحية. شوف يقول ايه بولس الرسول،
في رسالة فيليبي، يقول في الإصحاح الأولاني، يقول غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، أما لكم فللخلاص وذلك من الله. لقد وهب لكم، وهب لكم، اداكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. إيه رأيك في هبة زي هبة الألم ده؟ عطية من ربنا يديها لك إنك تتألم من أجل المسيح. تقولي مش كفاية الإيمان، آمن فقط كفاية، إيه لزوم الألم؟ ما كفاية الإيمان، ما في كل حتة الإيمان كفاية. أقول لك لا، هنا دي عطية زيادة من المسيح، إنك تتألم، بس تتألم لأجل المسيح. أنا عايزك بس تفرق بين نوعين من الألم، أحسن في ناس بيختلط عليها الموضوع ده شوية. يعني في واحد بيتألم لأنه هو حط نفسه في الألم. أقول لك إزاي، واحد سلك سلوك مش كويس في حياته، وقع تحت مرض، يقول لك شوف أنا بتألم لأجل المسيح. لا، أنت مش بتألم لأجل المسيح، أنت تألمت لأنك أنت إيه، وقعت نفسك تحت الخطية. سامحني، واحد في شركة ولا في مكان اختلس مثلا، فيقول لك مسكوه وحبسوه، فيقول لك أنا اتحبست من أجل المسيح لأني مسيحي. أبدا، مش ده الألم بتاع المسيح، ده ألم الخطية اللي أنت وقعت تحتيها. لكن لو أنت وقعت تحت اضطهاد أو ظلم، لا شيء إلا لأنك إنسان مسيحي، فده يبقى ألم من أجل المسيح. وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. والحكاية دي تدخلك في حاجة لذيذة جدا مع المسيح، إنك تكون شريك مع المسيح. فالألم ده شركة مع الرب، شركة مع المسيح. شوف بولس يقول إيه، يقول إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. فبقى في مفهوم جديد للألم، إيه؟ أنك تتألم عشان تخش للمجد. ما ينفعش تاخد أكاليل المجد من غير ما تتألم مع المسيح. يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموتي. ففي شركة بينك وبين المسيح، بتحبه؟ تقول لي أيوة بحب المسيح. تقول لك اشترك معاه، شيل الصليب. سمعان القيرواني شال الصليب مع المسيح، اشترك في الآلام. الشهداء اللي احنا حاطين لكم صورهم النهاردة، دول كلهم دول اشتركوا في آلام المسيح، شركة. إن كنا نتألم فلكي نتمجد. الحكاية دي ابتدت امتى؟ يعني لما تقول لي الأحزان والأوجاع والألام ابتدت معانا امتى؟ مع الشهداء بس. أقول لك صدقني من قبل الشهداء. شوف المسيح يقول للتلاميذ إيه، وده كان في الحديث الوداعي قبل ما يتصلب. شوف يقول لهم إيه، يقول لهم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. يا رب يا حياتنا كلها هتبقى حزن؟ يقول لهم لا، الحزن يتحول إلى فرح. سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. شوف الكلام ده قالوا إمتى المسيح؟ قالوا للتلاميذ قبل ما يتصلب وقبل ما يتمجد. النهاردة الفرح
في الآلام ماشية من ساعة الكلام اللي قاله المسيح لحد اليوم بتاعنا. شوف كده، وانت بتزف الشهداء بنزفهم بالأفراح. حتى الألحان النهاردة يقولوها الشمامسة بالإيه؟ باللحن الفريح، فرح. طب دول ماتوا، يقولوا ماله، ماتوا من أجل المسيح، ولكن النهاردة بقوا في المجد، بقوا في الفرح. فبقت نقطة الآلام في المسيحية هي نقطة العبور للمجد. ما ينفعش تدخل المجد بتاع المسيح من غير ما تعبر للآلام. النسبة بين مقدار الألم ومقدار المجد الحاصل منه نسبة غير معقولة. يعني إيه؟ يعني لو حطيت الألم في كفة والمجد في كفة، هتلاقي كفة المجد هي اللي تربح. واحد من الآباء كتب تعبير لطيف قوي عجبني خالص، يقول إيه؟ يقول الآلام التي اجتازها الإنسان كانت فخا مقدسا، فخ نصبه الله ليصطاد به الإنسان إلى مجده. الشيطان يحط لك فخاخ للخطية، أبو المسيح يحط لك فخ يصطادك به يدخلك للمجد، والفخ ده كان الألم. النهاردة لما تسمع تقول له يا رب وقعني في الفخ المقدس، وقعني في الألم، حطني فيه، بدام ورا الألم في مجد أنا مستعد أدخل فيه.

يعني في سفر الرؤيا لما تقرأ كده، أنا أعتقد أن الشهداء يعني شافوا المنظر ده قبل حتى ما يستشهدوا. شوف يقول إيه في سفر الشهداء، في سفر الرؤيا، يقول لما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. المذبح ده إيه تفتكر؟ يطلع إيه المذبح في رأيكم؟ ها فكروا معايا، المذبح ده يبقى إيه؟ الصليب. المذبح هو الصليب. فيقول رأيت تحت المذبح، رأيت تحت الصليب. فالشهداء اختاروا ايه؟ اختاروا تحت الصليب، اختاروا الصليب، يبقى الراية بتاعتهم، يبقى فخرهم. يقول من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. ويقول لهم صرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفقائهم وإخوتهم العتيدون أن يقتلوا مثلهم. أعطوا ثياب بيض، ده المجد، ده المجد. الثياب اللي كانوا عايشين بيها اتلطخت بالدم واتقطعوا ووقعوا تحت عذابات مؤلمة واتقطعت رأسهم بالسيف، لكن ده كله اتحول للمجد في السماء، ثياب بيض. شوف يقول ايه تاني في سفر الرؤيا، يقول بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعد من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل. ويقول يسأل مين دول، يقول له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة. الضيقة دي اللي هي إيه؟ اللي هي الألم، الضيقة اللي كانوا فيها دي حياتهم المؤلمة اللي عاشوها على الأرض. هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. في مجد أكتر من كده؟ في مجد إن الواحد يقف قدام عرش الله؟ في مجد أكتر من إن هو يقف يسبح ليل ونهار أمام الله؟ هو ده المجد اللي خدوه الشهداء. يقول يقتادهم الخروف، يقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. واحد من الآباء، من الآباء القديسين، شاف رؤيا. يقول شاف في السماء جماعة من الشهداء والمنظر كان مذهل جدا. المجد بتاع الشهداء كان يفوق، يقول كان يفوق مجد الملائكة. وعين شاف منظر غريب، شاف حوالين الرقبة كده، رقبة كل شهيد زي ما يكون حاطط عقد من الزهور، وبيقول انه كان بيلمع بشكل جميل. المكان اللي ايه؟ المكان اللي اتقطعت فيه راسه. ويقول كان المجد يفوق مجد الملائكة. شوف قد ايه المجد اللي كان فيه الشهداء يفوق مجد الملائكة. فسر الصليب بالنسبة للمسيح، سر الصليب بالنسبة للمسيح هو سر المجد، هو سر المجد. آلام الصليب بالنسبة للمسيح ما جاتش كده بالصدفة، وهتفتكر ان الحكاية دي حصلت بالصدفة، ولكن بترتيب من ربنا لكي يتحول هذا الألم إلى المجد.

عشان كده لما تتبع حياة السيد المسيح تلاقيها كلها آلام من أولها لآخرها. من أول يوم اتولد فيه المسيح على الأرض وكان يجوز الآلام، هو والست العذراء ويوسف النجار، هو وتلاميذه، كانت حياة كلها آلام. لو سألتك سؤال كده وقلت لك تقدر تصدق إن ألم الصليب يكون وسط للخير؟ تصدق حاجة زي كده؟ لما أجي الواحد بره الكنيسة وأسأله وأقول له تفتكر ممكن الصليب اللي وراه العذابات والموت ممكن بعديه يجي خير؟ هل عقله يقبل حاجة زي كده؟ إيه رأيكم؟ الناس الطبيعيين اللي بره لما تقول له الصليب وراه خلاص وراه خير يقبل العقل هذا الكلام؟ ما يقبلهوش. وده الكلام اللي قاله بولس الرسول، قال إن الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله. ليه؟ قال لأن عنده جهالة، الكلام بتاع روح الله ده بالنسبة له جهالة، فالعقل ما يقدرش يتحمل فكرة إن الصليب والألم يكون وراه مجد، ما يقدرش يتحمل. طب أنت تحملت الحكاية دي إزاي؟ أنت غير الإنسان الطبيعي، أنت تملك في داخلك روح الله، فروح الله اللي جواك ده يقولك الصليب اللي أنت شايفه متلطخ بالدم وصليب الألم والعذابات ده صليب المجد، ده اللي حطوه الشهداء قدام عينيهم. بولس الرسول يقول ايه؟ يقول نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين ايه؟ جهالة. والعالم لحد دلوقتي يجهل حقيقة الصليب. يقول لك حتة الخشبة اللي انت معلقها في صدرك دي هي دي اللي هتخلصك، الصليب ده اللي كله عار وخزي هو ده اللي هيجيب لك المجد. فجهالة. لكن بالنسبة للشهداء ما كانش جهالة. امبارح كنت قاعد بقرأ في كتاب بتاع الأنبا يؤنس المتنيح أسقف الغربية بتاع الاستشهاد في المسيحية، كتاب لطيف خالص جامع فيه يعني كم مهول من الشهداء اللي استشهدوا. فكنت بعرف جزء كده اسمه شهداء نجران. نجران دي مكان في اليمن، بلد من بلاد اليمن، وكانت مليانة مسيحيين. طبعا دلوقتي ما فيش مسيحيين خالص. ويقول ملك يهودي نزل البلد وابتدى ايه؟ يقتل في المسيحيين، يا اما يكفروا بالمسيح ويعلنوا جحدهم بالمسيح وللصليب، يا اما يتقتلوا. اعداد مهولة من الشهداء في هذه المنطقة، نصارى نجران، اعداد مهولة. وبعدين في وسط القصص اللي حكاها في الكتاب في الجزء ده، يقول على أم كان عندها طفل صغير عنده 3 سنين، وخدوا الأم وقالوا لها ايه؟ تنكري المسيح؟ فقالت لهم لا، ما قدرش انكره. فقالوا لها هتموتي. قالت اموت في المسيح، ما فيش مشكلة. وبعدين جابوا الولد، والولد عنده 3 سنين. يعني سامحني، 3 سنين ده يعرف ايه؟ ايه اللي يعرفه طفل صغير في المسيح؟ وقالوا له تعالى يا حبيبي كده ايه، انكر المسيح ودوس على الصليب. 3 سنين. الولد ببساطته وبطريقة يعني ببساطة الأطفال وبرائتهم، هو واقف قدام الملك
وهو بيقول له انكر يا حبيبي المسيح، دوس على الصليب. الولد عمل حركة في منتهى اللطف بتدل على براءته، ولكن تدل على قوة إيمانه. جري الولد وعضه في رجله، عضه في ركبته، وقال له أنا ما سيبش المسيح. 3 سنين، تخيل 3 سنين، إيه مدى قوة الصليب داخل طفل عنده 3 سنين؟ تقدر تقول لي؟ واستشهد طبعا مع أمه، جري وقال لهم موتوني مع أمي، أروح معاها.

اي حاجه. طب يكفي منظر الدم، يمكن لو اتجرح في ايده يخاف. قوه، قوه، ادي قوه الصليب. اذا حبيت تدور عليها، دور عليها في الشهداء اللي موجودين قدامك. اذا حبيت تدور على المجد اللي ورا الصليب، دور في حياه الشهداء. فالصليب يدخلك للمجد، والصليب يدخلك للفرح. تقول لي ازاي يعني؟ اقول لك عشان تفرح لازم اول شيء تكون راضي، ترضى، ترضى بحياتك كلها متسلمه للمسيح. النهارده احنا متذمرين بدرجه، يعني اخطيت سامحوني، يعني بدرجه كبيره جدا. الناس دلوقتي في حياتها كلها متذمرين، تذمر في المعيشة، تذمر في الشغل. تلاقي ناس في الشغل متذمرين على الوضع اللي هما فيها أبدا. ناس في الشغل بيقابلوا شوية بنوع من المضايقات والإهانات لكونهم إن هما ولاد المسيح. هم يتذمروا، يقول لك حقنا، حقنا. فعشان تخش للفرح بتاع الصليب لازم اول شيء تكون راضي، تكون راضي. والشيء الثاني انك لازم تشكر. لو عملت لكم استفتاء دلوقتي كده وقلت لكم كم واحد بيشكر في حياته، بيشكر على الحلو وبيشكر على الايه، على الغير حلو، يشكر على النعمة اللي بيديها له ربنا، ويشكر على المضايقات والاضطهادات والأتعاب والألام. كان واحد. فعشان تدخل للفرح الحقيقي لازم أول شيء ترضى، تسلم حياتك للمسيح. تاني شيء تشكره. تالت شيء يدخلك ده للفرح الفعلي. أرجوكم ما تعدوش عيد النيروز، وده من الأعياد الحلوة في الكنيسة، والكنيسة بتفرح فيه، تفرح وترسم لك الشهداء في كل مكان، وتحط لك أجساد القديسين وتزفهم، وتقول لك دول اللي تزفوا بالألم ودخلوا للمجد. أنا هختم الكلمة بتاعتي ببعض الكلمات كتبها احد الاباء الحقيقه، بس ارجوك تقراها معايا، هي هتظهر على الشاشه، تقراها معايا كده وتشوف ازاي تعيش بيها مع المسيح، تشوف الالم كهبه روحيه، وتشوف الالم كشركه مع الرب تقودك لحياه الفرح. شوف الاب ده كاتب ايه، بيقول حينما يقع علينا ظلم مكشوف وفاضح، قابلت ظلم في أي حتة، فهذا هو المسيح يتعرى استعدادا للصليب. لو قابلت ظلم في حياتك من أي شخص، من عمل، في البيت، في أي مكان، حتى في الكنيسة، يقول فهذا هو المسيح يتعرى استعدادا للصليب. حينما يدق الحزن والألم باب حياتنا، فهذا هو المسيح يرفع الصليب. حينما تقع الخسارة وتدخل التجربة أعمقنا، فهذا هو المسيح تدق يداه ورجلاه على الصليب. لما تبقى عندك خسارة في حياتك جامدة، بس مش خسارة مالية يعني، ما تدخلش الخسارة المالية في الحتة دي. حينما يطوح بكرامتنا إلى الطين ونفقد كل شيء، فهذا هو المسيح ينكس الرأس ويسلم الروح. اشترك مع المسيح في ألامه. بس لو وقفت لحد كده يبقى شيء محزن وشيء يقول لك هكتئب. لا، الخطوة اللي بعد كده وانت داخل مع المسيح في شركة ألامه، ده يدخلك لشركة الفرح مع المسيح، لأعرفه وقوة قيامته.
شوف بولس يقول ايه، يذكر قوة القيامة قبل شركة الآلهة.

آلام. فأنت لو دخلت مع المسيح في آلامه، لو شلت مع المسيح آلامه، لو احتملت آلام الصليب زي ما احتملها المسيح، يبقى أنت ليك الحق أن أنت تدخل إلى فرح المسيح ده، الوجه الآخر للصليب، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
0: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر وليس في أورشليم.
1: وحي من جهة مصر، وضرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه، ويذوب قلب مصر داخلها.
0: وها هي نبوءة أخرى عن مجيء المسيح إلى أرض مصر، فهي البلد الوحيدة التي زارها مع العذراء مريم.
1: مبارك شعبي مصر.

0: نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس، أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري مرقس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز ديارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس

0: أول مدرسة لاهوتية في العالم هي مدرسة الأسكندرية اللاهوتية لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان أمثال بنتينوس الفيلسوف وأثيناغورس المدافع وديديموس الضرير وغيرهم الكثير،
1: لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
0: حقا إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان وكانت لنا الحصن الحصين.

0: وزادت بركة الرب الإله في الكنيسة القبطية، فأصبحت منارة للإيمان تشع وتجذب القلوب لها.
1: خرجت منها قلوب لتعلن عن اشتياقها للعريس السماوي، مفضلة التوحد عن أفراح العالم الزائلة.
0: فها هو الشاب القادم من صعيد مصر، سلك طريقا لم يسلكه أحد من قبل، ووضع الأساس الذي بني عليه رهبنا في العالم كله، إنه القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، أب كل الرهبان.
1: وامتلأت برية مصر بألاف الرهبان، وأتى السواح من كل أنحاء العالم ليسمعوا كلمة منفعة، وعن طريقهم انتشرت الرهبنة في كل أرجاء الدنيا.
0: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل أملاكك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمام.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكساسيوسيوسي منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجالس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب.

ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا ووالدة القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

A mí los rusos. الأصحاح السابع والعشرون. فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد 100 من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس، فصعدنا إلى سفينة أدراميتينية، وأقلعنا مزمعين أن نسافر، مرين بالمواضع التي في آسيا. وكان معنا أرستارخوس رجل مكدوني من تسالونيك. وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيداء، فعامل يوليوس بولس بالرفق، وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منه. ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص، لأن الرياح كانت مضادة. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميراليكية. فإذ وجد قائد 100 هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، أدخلنا فيها. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة، وبالجهد صرنا بقرب كنيدوس، ولم تمكننا الريح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني. ولما تجاوزناها بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحسنة، التي بقربها مدينة لسائية. ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطر، اذ كان الصوم ايضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا: أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن والسفينة فقط، بل لأنفسنا أيضا. ولكن كان قائد 100 ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس. ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشت

قد ملكوا مقصدهم، فرفعوا المرساة وطفقوا يتجاوزون كريت على اكثر قرب. ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون، فلما خطفت السفينة ولم يمكنها ان تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلاودي، وبالجهد قدرنا ان نملك القارب. ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، واذ كانوا خائفين ان يقعوا في السرتس انزلوا القلوع، وهكذا كانوا يحملون. واذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد. وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث السفينة. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسار. والآن أنذركم أن تصروا، لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهوذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سروا أيها الرجال، لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي، ولكن لا بد أن نقع على جزيرة. فلما كانت الليلة الرابعة عشرة ونحن نحمل تائهين في بحر أدريا، ظن النوتية نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر، فقاسوا ووجدوا 20 قامة، ولما مضوا قليلا قاسوا أيضا فوجدوا 15 قامة. وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر 4 مراسم، وكانوا يطلبون أن يصير النهار. ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة وأنزلوا القارب إلى البحر بعلة أنهم مزمعون أن يمدوا مراسي من المقدم، قال بولس لقائد 100 والعسكر: إن لم يبقى هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنجوا. حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط. وحتى قارب أن يصير النهار كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما قائلا: هذا هو اليوم 14 وأنتم منتظرون لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا، لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاما، لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم، لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسره وابتدأ يأكل، فصار الجميع مسرورين وأخذهم أيضا طعاما. وكنا في السفينة جميع الأنفس 276. ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر. ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الأرض، ولكنهم أبصروا خليجا له شاطئ، فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم. فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا ربط الدفة أيضا، رفعوا قلعا للريح الهابة وأقبلوا إلى الشاطئ. وإذ

وقعوا على موضع بين بحرين، شططوا السفينة، فارتكز المقدم ولبث لا يتحرك، وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج. فكان رأي العسكري أن يقتلوا الأسرى لئلا يسبح أحد منهم فيهرب، ولكن قائد المئة إذ كان يريد أن يخلص بولس منعهم من هذا الرأي، وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا فيخرجون إلى البر، والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة. فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر. الأصحاح 28. ولما نجوا وجدوا أن الجزيرة تدعى مليطة، فقدم أهلها البرابرة لنا إحسانا غير المعتاد، لأنهم أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي أصابنا ومن أجل البرد. فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يده. فلما رأى البرابرة الوحشة معلقا بيده قال بعضهم لبعض: لابد أن هذا الإنسان قاتل، لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء ردي. وأما هم فكانوا ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا. فإذ انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو إله. وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس، فهذا قبلنا وأضافنا بملاطفة 3 أيام. حدث أن أبا بوبليوس كان مضطجعا معطرا بحمى وسحب، فدخل إليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويشفون. فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة، ولما أقلعنا زودونا ما يحتاج إليه. وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء، كانت قد شتت في الجزيرة. فنزلنا إلى سيراكوسا ومكثنا 3 أيام، ثم من هناك درنا وأقبلنا إلى ريغيون. وبعد 1 حدثت ريح جنوب، فجئنا في 2 إلى بوطيولي حيث وجدنا إخوة، فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام. وهكذا أتينا إلى روميا. ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فورن أبيوس والثلاثة الحوانيت. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما أتينا إلى روميا سلم قائد المئة الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود. فلما اجتمعوا قال لهم: أيها الرجال الإخوة، مع أني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد الآباء، أسلمت مقيدا من أورشليما إلى أيدي الرومانيين الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني، لأنه لم تكن في علة واحدة للموت. ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر، ليس كأن لي شيئا لأشتكي به على أمتي.
فلهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم، لأني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلسلة. فقالوا له: نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودين، ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديء، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. فعينوا له يوما، فجاء إليه كثيرون إلى المنزل، فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل، وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. لما قال بولس كلمة واحدة: إنه حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي قائلا: اذهب إلى هذا الشعب وقل: ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وبآذانهم سمعوا ثقيلا، وأعينهم أغمضوها، لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم. وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع.

0: عمي يا تاريخ، أنا محتارة وحيرانة، إزاي شهيد يقبل عذابات وإزاي راهب في مغارة يبات؟
1: وياما في الإنجيل حكايات، إزاي البحر يتشق نصين وإزاي الأعمى يبقى لعنين؟
2: دي قوة ربنا يا بنتي، دي قوة ربنا يديها للي عنده إيمان ويديها للمحتاج كمان. ده يدي للإنسان سلطان زي الأنبا مرسوم العريان وحكايته مع التعبان.

0: صباح الخير يا رجال.
1: اهلا يا مشيل، كنت فين يا راجل؟
0: اصل سمعت ان في دكتور كبير جاي من بلاد بار متخصص في القلب وبيستقبل الحالات في مستشفى الانبا مرسوم، المستشفى اللي اتبنت هنا في الدير ومفتوحه للكل، للفقير قبل الغني وعلى اعلى مستوى. قلت اجحجز كشف لابوي.
1: طب اقعد، زمان عمك سليم جاي؟
0: ايه انت متاكد انه جاي دلوقتي؟
2: ايوه، هو مدينا معاد نحضر القداس في كنيسه الانبا مرسوم، وبعد القداس نتقابل هنا في حوش الدير.
3: يا سلام يا جماعي، انا كل ما اجي هنا في دير الانبا مرسوم العريان بحس براحة جميلة.
2: سلام الرب عليه، كل حتة في ديره تحسسك ان بركة القديس حلة فيه،
3: وبردته وشفعته فيه ليه؟ بتطهر نفوسني وتزيح اوجاعني وتشفي امراضني
1: وتقربنا اكتر واكتر في حب رب المجد يسوع.
0: يا جماعة يا جماعة، ما حد فيكم يقوم ويشوف لنا عمنا سليم ابو الحكاوي الحلوة اتأخر ليه؟ وحشنا وحشتنا حكاويه الجميلة يا ولاد.
2: انا شفته بعد ما تناول، خد معاه جماعة بيقولوا انهم جايين من طنطا للدير، عملوا تمجيد للأنبا مرسوم، وبعد كده خدهم عم سليم ودخلوا الاستراحة عشان يقابلوا سيدنا الأنبا بسنتي.
0: ايوه بس عم سليم اتأخر علينا، وانا مستنى اسمع حتوت النهاردة عشان اروح واحكيها لولادي، اصلهم بيحبوا حكاوي عم سليم وشاريين كل شرايطه اللي فيها قصص يوسف وابراهيم وموسى وغيرهم من الانبياء والرسل.
1: بس بس يا اولاد، عم سليم جاي ومعاه الجماعه اللي جايين من طنط.
4: اهلا يا حبايبي، صباح الخير، صباح البركه، صباح النعمه.
1: اهلا بيك. صباح النور، ازيك يا عم سليم؟
4: معلش يا حبايبي سامحوني، أني كنت مع أخواتكم وحبايبكم الضيوف دول.
5: أهلا بيهم، منورين.
4: دول يا حبايبي جايين من طنطة عشان يصلوا ويعملوا تمجيد للقديس العظيم أنبا مرسوم.
5: سلام عليك.
4: وبعد القداس أخذنا الأنبا بسنتي حبيب المسيح وأسقفنا المبارك، قعدنا معاه جوه في الاستراحة، وبعد ما قدم لينا نيافته واجب الضيافة سمع منهم تفاصيل المعجزة اللي عملها معاهم القديس برسوم.
5: معجزة؟ معجزة ايه؟
2: سلام الرب عليك يا عريان.
4: عمكو عبد المسيح ده هيحكي لكم اللي حصل لبنته مريم والمعجزة اللي حصلت ليها.
0: ايوه اتفضل يا عم عبد المسيح، احكي
4: لنا. ايه طب يا اولاد، مش تصبوا الشاي الاول عشان يعدل دماغنا؟
3: الشاي جاهز اهو والبراد اهو لسه سوخ.
0: ايه صب يا والي.
4: اتفضل يا عم عبد المسيح، اتفضل يا مريم يا بنتي، واحكولنا بقى وانتوا بتشربوا الشاي.
6: باختصار يا جماعة، الانبا مرسوم عمل معانا معجزة كبيرة.
5: معجزة
6: كبيرة؟ بنتي مريم اللي قدامكم دي كانت محرومة من الخلفة، هي متجوزة بقى لها اكتر من 7 سنين، ومن شهرين بس خلفت ولد وسمته برسوم على اسم القديس.
5: الحمد لله،
6: ربنا يبارك لها.
5: الحمد لله.
6: قعدنا 7 سنين نلف وندور على اكبر الدكاترة في طنطا اللي قالوا ان حالتها ميؤوس منها لان الرحم عندها طفيلي يعني صغير ما يصلحش للحمل، واخر دكتور رحنا له شرع علينا نيجي لدكتور كبير هنا في باب اليوم. جينا وحجزنا.
7: الدكتور بعد ما كشف وشاف الاشعاعات والتحاليل قال لي ان الحمل صعب، مستحيل في حالتي، كتب لي على حقن اخدها وارجع له بعد 3 اشهر.
6: اخدت الحقن لمده شهر، وفي شهر سبتمبر السنه اللي فاتت جينا نحضر عيد القديس العظيم الانبا مرسوم العريان،
7: ودخلنا كليه الدير عشان ياخد بركة القديس ابويا وامي وجوزي، ودخلنا المزار وصلينا بحرقة لرب المجد يسوع، طلبنا شفاعة القديس برسوم انه يمد ايده ويوهبنا الخلفة اللي محرومة منها 7 سنين، وبعد ما صلينا وولعنا الشموع خرجنا، وفضل ابويا لوحده في المزار واحنا انتظرناه بره بحوش الدير.
6: فضلت لوحدي مع الانبا برسوم قدام جسده في مزاره اصلي واقول اطعم بنتي مريم بمولود يا رب يا يسوع المسيح، بشفاعة قديسك برسوم العريان انت يا رب قادر على كل شيء لانك خالق السماء والارض، اعمل معجزتك يا رب. وصليت بحرقة، ولما فتحت عينيا لقيت ايد حنينة بتطبطب على كتفي. بلتفت لقيت قدامي القديس برسوم العريان بنفس هيئته اللي شفتها في الصور، وقال لي يا عبد المسيح قوم، المسيح سمع صلواتك واستجاب لك، ما تخليش بنتك مريم تكمل باقي الحقن، بنتك دلوقتي حامل بنعمة الرب يسوع.
7: وخرج ابويا الليلة جاي يبشرنا، جوزي ما صدقش لأن بقالنا 7 سنين بنلف على أكبر الدكاترة وكلهم أجمعوا إن الحمل مستحيل.
6: أخدتهم وروحنا للدكتور في باب اللوق وحاجاتنا كشف مستعجل، وبعد الكشف
7: الدكتور ضرب كف على كف وهو بيقول بنتكم حامل إزاي مع إنها ما كملتش الحقن. اللي حصل معاها ده معجزة كبيرة.
6: والمعجزة الأكبر إن مريم بعد ما وضعت ابنها اللي سميناه برسوم على اسم القديس لسه الرحم عندها صغير، يعني ما يصلحش للخلفة تاني.
4: ليتمجد اسم الرب.
2: المجد لله.
0: سلام الرب عليك يا قديس الله.
1: شفاعتك يا انبا برسوم.
2: يا سلام يا اولاد، ده الانبا برسوم ده قديس عظيم.
4: دي واحده من الاف المعجزات اللي عملها في حياته وبعد ما ماته.
0: ايوه بس يا بسليم، انا معرفش ايه حكايه القديس برسوم وامتى اتولد. ايه وبعدين يا بسليم، ايه رأيك لو تحكي لنا حكاية القديس العظيم الانبا برسوم؟

0: من العريان.
1: ايوه عمال
2: حاضر حاضر حاضر يا ولاد، اهدوا كده، اتفضلوا اقعد يا عم عبد المسيح، اقعدوا كلكم يا رجاله. اني هحكي لكم حكايه القديس الانبا برسوم العريان. طبعا كلكم عارفين ان القديس العظيم برسوم العريان لا كان كاهن ولا شماس ولا راهب، ولكنه كان مثال حي للمسيحي اللي بيسعى لخلاص نفسه. القديس برسوم يا اولاد كان من عيلة تقية جدا، اتولد سنة 1257 ميلادية.
3: ياه، يعني ايه اكتر من 700 سنة؟
2: ايوه يا ريموندا تمام كده. في نص القرن الـ13 اتولد قدسنا العظيم الانبا برسوم العريان، وفي الفترة دي يا حبايبي كان بابا الكنيسة هو الانبا يوحنا الثامن، اللي كان في الاول رئيس لدير شهران.
4: دير شهران؟
2: ايوه يا حبايبي دير شهران، اللي هو دلوقتي نفسه دير القديس برسوم العريان اللي احنا قاعدين فيه ده.
4: وبعدين يا
3: عمسي وبعدين
2: يا الانبا يوحنا الثامن كان هو البابا رقم 79 من عدد الاباء البطاركة خلفاء القديس ماري مرقس كاروس ديارنا المصرية. في الفترة دي عاش برسوم مع ابوه الوجيه المفضل اللي كان اكبر الكتاب المسؤولين في حكومة شجرة الضر اللي كانت بتحكم مصر في الزمان ده، يعني كان مركزه كبير، جاه ومال وغنى. ورغم كده يا حبايبي كان راجل تقي محب للفضيلة، بيعيش حياته حسب وصايا السيد المسيح. وزوجة الوجيه المفضل ابن التبان كانت ست تقية وصالحة، عاشت فترة من غير خلفة زي بنتنا مريم بنت عمكم عبد المسيح دي. زوجة الوجيه المفضل قعدت تصلي وعاشت حياتها في صوم وقراية الكتاب المقدس وسير القديسين، وكانت طول صلاتها وصومها تطلب ان الله يوهبها النسل الصالح.
3: يا هدي يا مخلصي يا ربي يسوع المسيح، انظر الى امتك، انظر الي يا رب، تحنن على ضعفي، ارزقني يا رب الخلفة الصالحة يا رب. زي ما وعدت ابويا ابراهيم لابن اسحاق من زوجته صالح، وكان سنه بيقرب على 100 سنه، قادر تولدني ابن اندور خدمتك يا اله القدوس. امين.
2: مساء الخير يا مقدسه.
3: الحمد لله على السلامه يا سيدي.
5: وبعدين قلت لك 100 مره بلاش سيدي، انت زوجتي وحبيبتي،
3: يعني انا هكون احسن من اللي صاره. وبعدين انت سيدي وزوجي ولي نعمتي، ده انت الوجيه المفضل ابن التبان رئيس ديوان شجرة الدر.
5: الحمد لله.
3: يعني النهارده انت جاي بدري.
5: خلصت شغلي وعديت على بيت الخالة مسكندر وعطيتها اللي فيه النصيب. يا ست غلبانة، في رقبتها 4 ولاد بترعاهم هم وحماتها المريضة.
3: ربنا يقدرك على فعل الخير.
5: يا الحالة صعبة قوي، الناس عايشة في ضيق من فساد المماليك وظلمهم، قادر يخفف عن شعبه.
3: في العالم سيكون لكم ضيق، والحمد لله ان ربنا جعل امثالك يخفف عن اخواتنا ضيقهم واتعبهم.
5: كل من فضل ونعم رب المجد عليا اللي انا ما استحقهاش.
3: اذا كنت انت ما تستحقش نعمة ربنا، ومن مين يستحقها؟ طوبى لكل من يتقي ربه ويسلك في طرقه، لانك تاكل تعب يديك.
5: وبقيه المزمور بيقول ايه؟ طباك وخير لك امراتك مثل كرمه مثمره في جوانب بيتك.
3: بس انا مش مثمره، كان نفسي ربنا ينعم عليا بثمرتين لبيتنا.
5: انت بخيرك وصلاحك وتقاكي مثمره عليا كل الخير، امراه فاضله من يجدها لأن ثمنها يفوق الآلة. ربنا يخليك ليا
3: ويخليك ليا ويحقق تلبسي ويرزقنا بمولود يمن علينا حاجة.
2: وفعلا يا حبيبي ربنا استجاب دعوته وخلفت ولد سموه برسومة، وبرسومة كلمة سريانية معناها ابن الصوم، لأن والدته زي ما قلنا يا حبيبي كانت مداومة على الأصوام، كانت دايما تصوم للرب أصوام كتيرة مع مواظبتها على الصلاة وقراية الكتاب المقدس. ودلوقتي بقى يا حبيبي تعالوا نشوف برسوم وهو طفل صغير كان بيعمل ايه.
1: يا ابونا سمسوس.
0: نعم يا ابني.
1: انا تعبان مش لاقي شغل، مش عارف اكل عيالي الخمسة وامهم.
0: يا اخ سمعان، انت عارف ان امكانيات كنيستنا ضعيفة، وعلى قد ما بنقدر بنساعد اخوة الرب. صلي صلي ان الرب يبارك في عطية شعبه.
1: الديون كترت علينا، مش لاقي حد يسلفني، صاحب البيت هيطردني من الاوضة اللي عايشين فيها اذا ما سددتش الاجرة. خمسة دينار، خمسة دينار مكسورين عليا.
0: ربنا يدبر. خد يا ابني الدينار ده ومر عليا يوم الجمعة الجاية بعد القداس، يمكن ربنا يدبرها.
1: ربنا ما يحرمنيش منك يا ابونا، ربنا ما يحرمنيش منك يا ابونا. اسمنسيس اذكرني في صلواتك، اذكرني في صلواتك يا ابي.
0: رب الكنيسة قادر يفك ضيقة شعبه.
1: سلام يا ابانا.
0: سلام يا ابني. مع السلامة وسلمني على اسرتك.
3: سلام يا ابانا.
0: سلام والنعمة يا ابني.
3: باركني يا ابونا اسمنسيس.
0: الرب يباركك يا برسوم يا ابني. الحقيقة انا معجب بيك يا برسوم، من بعد ما تناولت وانتهى القداس وانت من ساعتها راكع قدام صورة العذراء مريم تدعي وتصلي
3: وتأمل. يا ابانا كل ما ابص للصورة اشوف عيون حبيبي يسوع، الطفل المرفوع على ايد امنا العذراء بيبص لي بحنان، احس ان عيوني بتناديني وبيشدني لحنانه ومحبته وعظمته السماوية.
0: ياه ايه الكلام الحلو ده، بنت ابني بتقول كلام انا ما اعرفش اقوله. كلامك اكبر من سنك يا برسوم.
3: سامحني يا ابانا، الاخ سمعان اللي كان بيتكلم معاك دلوقتي تعرف ساكن فين؟
0: طبعا يا ابني، ده ساكن في اوضه في حاره النصارى.
3: انا سمعت كل الكلام اللي قاله قدسك، لو سمحت يا ابانا تاخد العشرين دينار دول وتديهم له.
0: ربنا يبارك عطيتك يا برسوم، لكن الفلوس دي مش كتير، يمكن والدك يزعل منك، ولو اني عارف ان خيره على كل المحتاجين.
3: بولس الرسول قال في رسالته الثانية لأهل كورنثوس، كل واحد كما يني بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله.
0: ربنا يباركك يا برسوم ويبارك في والدك وكل أهل بيتك. سلام يا أخ سمعان.
1: أهلا أهلا يا أبانا. اتفضل اتفضل يا ابانا، نورت اوضتي المتواضعة.
0: ربنا ينور قلبك بالايمان. خد يا اخ سمعان، ربنا بعت لك العشرين دينار دول عشان تسدد بيهم ديونك.
1: عشرين دينار؟ عشرين دينار يا ابانا، ربنا يخليك ليا يا ابونا.
0: ما تدعيش انا، ادعي لصاحب القلب الطيب اللي بعت لك العشرين دينار.
1: ربنا ربنا يبارك له ويزيده خير في خيره. مين هو يا ابونا؟
0: طلب مني ما اقولش اسمه.
1: ربنا يجعل ايامه اسعد الايام ويبقى يا رب اعظم انسان.
0: فعلا هيبقى عظيم في خدمة الرب. انا عندي احساس ان ربنا بيجهزه لحاجة كبيرة كبيرة قوي.
2: فعلا يا اصحابي، زي ما قال ابونا اثناسيوس، ربنا كان مجهز للطفل برسوم مكانة روحية كبيرة قوي، لان زي ما عرفنا يا احبابي ان ظروف مصر في القرن الـ13 ايام عصر المماليك كانت قاسية جدا على شعب مصر خصوصا المسيحيين منهم. طبعا احنا دلوقتي يا حبايبي في وقتنا الحالي عايشين في سلام ومحبة وتآخي، مفيش فرق بين عنصر والتاني. الكل ليه نفسه.

0: نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، وبتجمع المصريين كلهم دلوقتي وحدة وطنية جميلة. لكن زمان في القرن الـ13 ايام المماليك كان المسيحيين بيتعاملوا معاملة قاسية جدا.
1: انت ولد فلاح خسيس، انت ولد منكريوس، ليه مش تدفع ضرائب؟
2: ضرائب ايه يا جنب المملوك؟ منين؟ هو انتم مخليين حليتنا حاجة؟
1: ايه خلاص ولد اعطى لسانات، ازاي ولد تكلم سيادك كده؟ انت عارف تكلم مين فلاح خسيس؟ انا سيدك ولد.
2: لا مش سيدي، انا سيدي واحد، الهي ومخلصي.
1: الهك مخلصك؟ مين ده ولد الهك ومخلصك؟
2: ربي يسوع المسيح.
1: كفر فلاح كافر، انا اقطع لسانات، انا اقدم خسيسات. امسكوه عسكر اربطوه بالشجرات.
3: ها ها ولد منقريوس، ادفع 6 دينار ضرايب ولا عسكر يضربوك 30 جلدات.
2: اجيب منين 6 دينار ضرايب وانا بيتي مفهوش كسرة خبز؟ حرام عليكم.
1: عسكر قال هو قميصات وضربوه 30 جلدات. اضرب عسكري، اضرب خسيس ادفيس.
2: يا رب. يا مخلص الصالح. يا حبيبي يسوع، انقذ شعبك. انقذنا يا رب.
3: خلي يسوع ينفعك حبيبي. فكري اضرب
2: حرام. ما فيش رحمة.
4: منقريوس يا حبيبي، يا ابو عيالي، يا عيني عليك.
2: طول بيشلب دمي.
4: هما جايبين حد يا الدفع يا الجلد يا السجن. هنجيب منين؟ هو احنا لاقيين ناكل؟ سيبوه، حرام عليكم، جوزي هيموت في ايديكم، حرام.
5: كفايه كفايه، سيبوه يا عسكر.
3: مين انت ولد؟
1: روح بعيد انت ولد، روح.
5: هو عمل ايه عشان تضربوه بالوحشيه دي؟
1: مش يدفع ضرايب، مش يدفع 6 دينارات، لازم انجل 30 جلدات.
5: استنى، بقولك سيبوه، كفاية.
1: عسكر امسكوا ولد ادفيس دجلدوه عندك.
2: مين؟ سيدي قاضي قضاء شيخ اسماعيل، تعظمات احترامات كثيرة شيخ اسماعيل.
6: انت عارف مين ده اللي عايز تجلده؟ ده برسوم، برسوم ابن الوجيه المفضل، ابن التبان.
2: ابن وجيه مفضل؟ تأسفات حضرات، احتضارات، تأسفات، ابن وجيه مفضلات، تأسفات.
5: خد 6 دنانير اهم وفكوا منكريوس.
2: حاضر يا فندم. عسكر فكوا منكريوس. الهي المخلص يسوع، انت علمتنا التسامح والمحبة. حبوا اعدائكم، بهائكم ولاعنيكم، سامحهم يا رب، سامحهم. واقبلني اليك يا رب، اقبلني في حياتي او مماتي، لان لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح.
4: مات
5: منقريوس، مات في المسيح، ونال إقليم الشهادة.
0: برسوم كان من صغره مرتبط بربنا يسوع المسيح، وهب نفسه للمسيح وترك كل ما يربطه بالعالم. أصبح من صغره قديس في حياته وفي صفاته، عاش إنسان زاهد ناسك. كان كل اللي بيشغل تفكيره يا حبيبي إزاي يرث ملكوت السماوات. من صغره وهو منصرف عن العالم يقرأ الكتاب المقدس، ويتابع جهاد النساك، ويتشبه بسير الاباء القديسين، مع انه عاش حياته انسان عادي، لا كان شماس ولا راهب ولا حتى كاهن. بل كم مثال حي للمسيحي اللي بيسعى لخلاص نفسه. لكن عدو الخير يا حبايبي اللي عمره ما ساب انسان من بداية الخليقة للنهاردة من غير ما يحارب ايمانه من اول طريق قدسنا بلسوم. وعدو الخير كان بيزرع الشوك في سكته وكان تملي حربه.
7: لا لا لا لا انا زعلان منك يا ابو برسوم. سايب ابنك برسوم يبرطع ويصرف في فلوسك وساكت.
8: برسوم ابن الكنيسة متربي على حب الخير، كل اللي بيصرفه دايما للخير.
7: لا يا خير، خير ايه اللي بتقول عليه ده؟ عمال يبعزق في الفلوس كأنه ملهاش صاحب. مرة يخبط على ارملة ويغرف ويديها، ومرة ياخد الطبيب ويروح لزيارة مريض. ده انا شفته مرة بيدفع الضرائب للشحاتين والعطلين عشان يفك سجنهم. ده كده يغضب علينا الحكام لما يعرفوا ان الوجيه المفضل ابن التبان سيب ابنه يقف جنب الغلابة ضد القلعة واسيادها.
8: وانت ايه اللي مزعلك يا ابو المكارم؟
7: فلوسك واملاكك اللي هيشطب عليها ابنك برسوم ده هيخليكم على الحديدة، ومش بعيد كمان تبيعوا الحديدة، مش كده ولا ايه يا اختي؟ الله، ما تتكلمي ساكتة ليه؟
4: اقول يا اخويا ابو المكارم، باطل الاباطيل الكل باطل وقد الريح.
8: يا سلام يا سلام يا ام برسوم، يسلم بقك. ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن. سمعت يا ابو المكارم اختك قالت ايه؟ انا مش عارف ليه مش طالع زيها مع انها اختك شقيقتك.
7: ماشي ماشي، انتوا احرار، انا حذرتكم. بكرة لما يشطب لكم على فلوسكم ويغضب عليكم الحكام تقولوا يا ريتنا سمعنا كلام ابو المكارم. انا قلت اهو.
0: خل بلسوم كان قلبه مليان بالغيرة والحسد على جوز اخته، وكان زعلان من الوجيه المفضل ابو برسوم، الرجل الصالح المتواضع محب الخير اللي تربه وربى ابنه على الفضيلة وعلى سلوك طريق البر محبة في يسوع الحبيب. خل برسوم كان زعلان لانه كان بيعشم نفسه وبيخطط على انه يستولى على املاك جوز اخته بعد وفاته. فازاي بقى يشوف برسوم وابوه بيصرفوا الفلوس في محبة رب المجد لاسعاد الفقراء واشباع الجعانين وسد احتياج المحتاجين؟ لما كملت ايام الوجه المفضل بشيخوخة صالحة اتنقل من ارض الشقاء بسلام للابدية والعرش النعمة، وزوجته ام برسوم ما تأخرتش عنه كتير. اتنقلت ام برسوم واتنيحت بعد جوزه بحوالي سنة واحدة.
9: ابي وامي تركاني، يا رب دبر اموري، اعني ان اسلك طريق البر والتقوى، ابعد عن عيني ملذات العالم وشروره، مد يدك يا رب النعمة وانعم علي بصلاحك يا محب البشر، جعلني قادرا على خدمة اسمك القدوس، باذلا نفسي وروحي لاحيا داخل قدسك القدوس. احفظني يا رب من كل شر ومن كل خطيه ومن كل فعل الشرير.
7: برسوم، انا مش هسكت عليك اكتر من كده.
9: خالي ابو المكارم،
7: انت لحد امتى هتبعت الفلوس المرحوم ابوك في الاعمال الخايبه اللي بتعملها؟
9: طلباتك ايه يا خالي؟
7: انا كنت صابر عليك لحد الاربعين بتاع اختي، اربعين والدتك الله يرحمها، لكن الخوف خوفي تفضل تفرتك في الفلوس باليمين والشمال لحد ما تقضي عليهم بخيافتك.
9: ربنا يسامحك يا خالي.
7: بعد ما ماتت امك بقيت انا المسؤول عن اموال وتركة المرحوم والدك ووالدتك.
9: لهم كانوا محتاجين لكنوز العالم ولا انا محتاجها. العالم يزول وكل شهواته.
7: نعم، هو انت كل ما اكلمك في موضوع ترد عليا بآية من انجيل؟
9: هو احنا لينا غيره ناموس حياتنا؟
7: انا بنساك. مش هسكت.

0: انت على عمايلك ما تجبرنيش اتصرف معاك غلط.
1: اسمع يا خالي.
0: سمعت.
1: انا مش خايف من اي شر ممكن تعمله معايا، لا هجوم ولا هروب منك، لان الكتاب مكتوب فيه لا تجازوا احدا عن شر بشر، ان كان ممكنا فبحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، لانه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير.
0: برسوم، انت عاوز تفهمني انك ما بتحبش الدنانير والذهب والاملاك والاطيان؟ ما بتحبش العالم وملذاته؟
1: اما تعلمون ان محبة العالم هي عداوة لله؟
0: طب لما انت عارف كده خلي ربنا يحبك وسيب لي انا عداوته.
1: ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟
0: يوه، هتقول لي ايه بالانجيل تاني؟
2: وترك برسوم كل شيء لخاله الطماع ابو المكارم، ساب المال والعز والجاه اللي ورثهم عن ابوه، وطلع برا المدينة وعاش في الصحراء 5 سنين يلفحوا حر الصيف وينخر عظمه برد الشتاء. لا هم وحش كاسر في الصحراء ولا اسد مفترس، كان متكل على اللي خلقه، الله، الله اللي سد افواه الاسود المتوحشة عن النبي دانيال. دي يا حبيبي دي السكة اللي اختارها برسوم بعد وفاة والديه، ساب كل اموال العالم وخرج منه للصحراء يدوب ساتر عري جسمه بقطعة من صوف الغنم، متشبه باول السواح صاحب الثوب الليفي
1: يا رب،
2: القديس العظيم الانبا بولس.
1: يا رب انا تراب وللتراب اعود، يا رب انت دايما معي حتى في قلب الصحراء اللي انا عايش فيها، بشعر بدفء محبتك يغمر قلبي المشتاق لسكنك فيه. يا رب انا تركت العالم ولم اخرج منه الا بما يستر عري جسدي، لاني عارف ان يوم الدين هقف امام عرش نعمتك عاري من كل شيء عدا اعمالي. استعدي يا نفسي واخلعي عنك حلل الرذيلة واكتسي بالفضيلة.
3: برسوم يا ابن الصالح، قوم وامضي الى كنيسة مرقوريوس، وهناك في مغارة جنب باب الكنيسة بالجهة البحرية، روح وعيش فيها. شعب هناك في ضيق ومحتاجك يا برسوم.
2: وفي الحال قام برسوم، قام من وحدته في الصحراء وراح لكنيسة الشهيد مرقوريوس اللي هي دلوقتي كنيسة ابو سيفين في مصر القديمة. سمع امر حبيبه رب المجد وخد عصايته ونفذ رغبة الفادي الحبيب. وهناك عند الكنيسة
4: حول يا ناس،
5: ايه
4: الناس بتجري ليه؟
5: كارثة يا جماعة، كارثة، مصيبة حلت على الكنيسة.
6: كنيسة
5: الشهيد مرقوريوس،
7: ايه المماليك هجموا عليها ولا البربر بينهبوها؟
5: ابدا، وحش كبير تعبان.
8: تعبان
9: يا ساتر يا رب.
5: ايوه تعبان كبير قوي، تعبان يجي طوله 12 متر واتخذ من جذع الشجر.
10: يا ساتر يا رب، وده موجود فين؟
5: لابت في المغارة اللي جنب باب الكنيسة في الجهة البحرية، واربع شبان لسه دلوقتي اخذوا العصي والبرط وحاولوا يقتلوه، قام التعبان اكل واحد منهم.
10: طرح يا يسوع،
5: طب ولو العمل هنعمل ايه؟
4: هنعمل ايه؟ فينا بقى؟ الناس خايفة تهوي من ناحية الكنيسة، ده الشيطان بيحارب شعب المسيح.
11: الحقوا يا ناس، الحقوا يا هو،
5: ايه الحرب
11: يا تعبان؟ ماله تعبان اكل شاب تاني؟
4: يعني يا رب هي ناقصة، هنلاقيها من التعبان ولا من حكم الوزير الاسعد شرف الدين واللي حكم بيه على شعب المسيح؟ اتدخل يا رب، اتدخل يا رب وانقذ شعبك، انقذ
2: شعبك يا رب. والوزير الاسعد شرف الدين يا حبايبي هو وزير السلطان خليل ابن قلاوون اللي كان بيحكم مصر في الفترة دي، واللي امر بقفل الكنايس والزم كل المسيحيين في الوقت ده انهم يلبسوا العمم الزرقاء، يعني كل مسيحي لازم يلبس عمة زرقاء والا يا ويله. المهم بعد رحلة شاقة من قلب الصحراء لكنيسة الشهيد مرقوريوس وصل قدسنا أبا برسوم في الوقت العصيب ده، الوقت اللي كان شعب الكنيسة بيعاني اضطهاد الحكام زي ما قلنا، الوقت اللي ظهر فيه الوحش الهايل ده عشان يهدد حياة كل من يخش الكنيسة. لكن أبا برسوم،
6: انت يا عم، انت يا عم، انت يا اخي اللي داخل الكنيسة رايح فين؟
1: سلام يا اخي.
6: انت مين؟
1: خادم فقير لرب المجد والنعمة المسيح المخلص.
6: وداخل رايح فين؟
1: داخل الكنيسة، كنيسة الشهيد مرقوريوس.
6: تخش ازاي؟ ده في المغارة اللي جنب باب الكنيسة دي وحش، وحش كبير قوي، وانت زي ما انا شايف راجل ضعيف عريان، عصايتك اللي في ايدك دي ما تخوفش حتى قطة.
1: ابونا فين؟
6: ابونا بخون في سكنه هنا جنب الكنيسة.
1: طيب لو سمحت يا
6: انا عياد، عياد غفير الكنيسة، قاعد على بابها هنا علشان امنع اي حد يخش لحد ما ربنا يسوع يسيح عننا الوحش ده اللي بيقتل اي حد بسكته.
1: طيب يا اخ عياد لو سمحت بلغ ابونا بخوم اني منتظره، عايز ابلغه رسالة مهمة.
6: ما اقدرش اسيب الكنيسة، تعال بكرة الصبح ابونا هيكون موجود. استنى هنا يا اخ، يا اخ انا المعروف تعالى عيادي، انت من حياتك يا ابونا بخوم، يا ابونا بخوم. اروح عند ابونا بخوم يشوف الراجل ده قبل ما ياكله التعبان.
1: هو انت بقى التعبان الكبير اللي كل الناس خايفة منه وخايفين يدخلوا الكنيسة يصلوا؟ خايفين منك ليه مع انك هادي وطيب ومطيع؟ يا رب يسوع المسيح، انا جيت هنا زي ما امرتني يا ابن الله الحي، انت اللي اديتنا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، انت اللي وهبت الشفاء لشعب اسرائيل الملدوغين لما نظروا الى الحياة النحاسية. دلوقتي يا رب انا بنظر اليك يا من علقت على الصليب علشان تديني من قوتك وسلطانك القدرة على ترويض الوحش ده. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. تطأ الافعى والحياة وتدوس الاسد والتنين، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب ناصر حياتي ممن اجزع. يا تعبان يا مبروك اقف مكانك، والرب قادر ينزع منك طبعك الوحشي بقوة صليبه المحيي. تعال تعال يا مبروك، انا قعدت اهو، تعال ارقد جنبي ما تخافش، تعال. ايوه كده، من دلوقتي هنبقى اصدقاء، تشاركني لقمتي وميتي، بس سامحني انا اكلي بسيط ولقمتي نشفة، لكن اللي بيقوتني ويعطيني القوة قادر يسد جوعك.
4: بتقول راجل ضعيف وجسمه عريان ويا دوب ساتر نفسه بحته صوف غنم.
6: ايوه يا ابونا بخوم، وفي ايده عصايه فرع من شجره،
4: ودخل المغاره يا عم عياد.
6: ايوه ايوه، انت رايح فين يا ابونا بخوم؟
4: ابص على الراجل،
6: راجل مين ده؟ زمان التعبان اكله، تعال لياكلك انت الاخر.
4: يسوع المسيح ملكي والهي دايما بيحافظ عليا.

0: باسم الصليب يا ابونا بخوم يا ابونا بخوم.
1: وما سمعش ابونا بخوم تحذير عياد غفير الكنيسة وراح على فتحة المغارة. بص شاف العجب، راجل ضعيف حافي قاعد على الارض والتعبان متكوم جنبه، والراجل العريان ده عمال يطبطب على دماغ التعبان بحنان، والتعبان مستأنس مطيع خاضع لكل امر يأمره بيه. حاول ابونا بخوم يخلي القديس برسوم يخرج من المغارة، لكن ابا برسوم طلب منه انه يخش المغارة، وبخوف وحذر شديد دخل ابونا بخوم واطمن وقعد جنب القديس يسمع حكايته لحد ما جه للمغارة.
2: يا قديس الله يا ابا برسوم، الكنيسة كلها فتحت دراعاتها لي. اهلا بيك، بركتك حلت علينا، وانا واثق ان ربنا حيفك ضيق شعبه ببركة وجودك معانا.
1: وانتشر خبر القديس ابا برسوم العريان وحكايته مع التعبان، ورجع كل شعب الكنيسة للقدسات والصلاة والتسبيحة في السر طبعا، لان يا حبايبي الكنايس كان عليها في الوقت ده امر بالاغلاق، لكن معجزة ابا برسوم رجعت شعب المسيح لكنيسته، وخصوصا ان التعبان اصبح حيوان اليف مطيع ما بيأذيش حد، وبقى شعب الكنيسة من وقت للتاني يقعدوا يستنوا خروج القديس من مغارته عشان يتكلم معاهم ويوعظهم ويرشدهم بإرشاد النور الإلهي. وشعب المسيح اللي كان بيسمع الكلام الحلو اللي بيخرج من قلب وعقل وروح أفا برسوم اتثبت إيمانه بالمسيح أكتر، وانتشرت معجزة أفا برسوم مع التعبان، وبقى شعب الكنيسة كله يحكي عن زهد ونسك قديس الله اللي كان بيصوم يومين يومين، وبعد كده بقى يصوم 3 أيام لحد ما بقى يصوم أسبوع كامل ويفطر يوم واحد.
3: يا نفسي لا تملي الجهاد علشان ما تتحرمش من لذة الاتصال بحبيبك وغفر خطيتك. يا نفسي تقوي على محاربة رغبات الجسد الفاني وتلذذي بغذاء الروح، صلاة صوم تمجيد اسم الله القدوس.
4: رايح على فين يا أبا برسوم؟
3: هم الجرة دي مية من البير اللي في حوش الكنيسة.
4: لكن البير ده ميته مرة ومحدش بيشرب منه أبدا.
3: يا عياد لازم أشرب الماء المر عشان أنا الماء الحياة الأبدية، ساعتها أحس حلاوة المية اللي ادها لي المسيح. مش هو قال للسامرية بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية؟
4: طوباك طوباك يا قديس الله، طوباك يا أبا برسوم.
3: صلي الضعف يا عم عياد.
4: أني أصلي القديس الله؟ داني المحتاج.
3: طيب بإذنك يا عم عياد هبلي ريقي بشوية مية من البير، أحسن الوالي جاي دلوقتي هو وعسكره بيقبضوا عليه.
4: الوالي جاي؟ جاي فين يا أبا برسوم؟
3: جاي هنا يا عياد، أهم قربوا من باب الكنيسة.
5: ايوه صحيح، دول داخلين دلوقتي. المجد لاسم الله. طوبك يا قديس، ادخل استخبى قبل ما ينبض عليك.
3: اسكت يا عيال.
6: انت بلد غفير.
4: نعم نعم.
6: مين انت عايزني بفتح الكنيسة؟ انت مش عارف ان سلطان خليل ابن قلاوون امر وزير اسعد شرف الدين الزم نصارى بغلق كنايس كل كنايس مصر؟
4: أصل
6: اغلق كنيسة بلد. اذا فتحت كنيسة هجرك للسجن. فين بلد اسمه برسوم؟
3: ضعفي برسوم خادم الرب،

0: انتي برسوم عريان؟ انتي مطلوب قبض عليك عسكر واقبض على برسوم عريان.
1: امرك يا جناب الوالي.
2: الحق يا ابو برسوم، التعبان خارج من المغارة.
0: استر ربي، امان ربي، امان تعبان كبير. عسكر اقتلوا تعبان. عسكر جبنة اهرب ليه عسكر من تعبان؟ عسكر جبنة
2: يا ابو برسوم، التعبان حيقتل.

0: كرات برسو ماريان، اقبضوا على برسو ماريان، ارموه في السجن، اجلدوه تنفيذا لأوامر أسعد شرف الدين.
1: أمرك يا جناب الوالي.
2: قول آه يا مسوم.
1: اصرخ،
2: انت مش بتحس؟ اصرخ، اطلب مني سامحك، اطلب مني اسكت وبطل اضربك. اصرخ، الكربات بيشرب ظهرك، ليه ما بتصرخش؟ اصرخ يا مسوم.
3: حرام عليك،
4: الراجل ده مش حمل كرباجك.
2: اخرس يا مسكون انت وهو، اخرس يا نصارى، واللي هفكه من العمود واجلدكم بداله.
4: ايوه اجلدنا بداله، ده قديس الله.
2: انا تعبت من جلدك وانت ما بتصرخش. فك عسكري
1: وانا هرجع له بعد شويه. ودلوقتي يا مرسوم، بعد ما تحل رباطك، مش ناوي ترجع عن اللي في دماغك وتهتف بحياه الوزير الاسعد شرف الدين، ولا ليك راي تاني؟
5: جاهدي يا نفسي قبل ان ياتيك الموت فجاه، استعدي يا نفسي لان تملئي مصباحك زيتا حتى تستطيعي ان تخرجي للقاء العريس.
2: هو ده اللي انت فالح فيه، بكره تركع قدامي وتطلب عفوي.
5: ربنا يسامحك يا ابني، ربنا يسامحك.
4: صلي من اجلنا يا ابا برسوم، صلي من اجل المساجين اللي اتملى بيهم سجن القلعه بدون ذنب عملوه.
3: الذنب انهم مسيحيين.
5: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف.
4: السجان رجع تاني ومعاه واحد من العيان، ده هيضرب ابا برسوم تاني.
2: اتفضل جنابك برسوم. اهو
6: انت يا برسوم. ما تعرفنيش، انا احمد اخو الشيخ اسماعيل قاضي القضاء.
5: الشيخ اسماعيل قاضي القضاء؟ اه
6: ايوه، اللي كان جاركم في السكن. الشيخ اسماعيل وصل لرتبه كبيره في القلعه، رتبه كبير مستشار السلطان، وعرف من يومين بس بامر سجنك، فكلم السلطان بشانك، وفي الحال اصدر السلطان مرسوم سلطاني بالافراج عنك.
4: ما تزعلش يا مرسوم، انا اذيتك كتير.
5: ربنا يسامحك يا ابني. يا شيخ احمد، انا مش عارف اشكر جناب الشيخ اسماعيل ازاي.
6: اخويا الشيخ اسماعيل تعيش انت، مات امبارح، واخر حاجه عملها في حياته انه اقنع السلطان بالافراج عنك وبفتح الكنائس، بس بشرط انك تخرج من السجن على دير شهران وتعيش هناك بقيت عمرك.
5: المجد والشكر لرب النعمة.
7: طبعا فاكرين يا حبايبي قاضي القضاة الشيخ اسماعيل اللي كان انقذ الانبا برسوم وهو طفل من جلدات المملوك لما دفع الست دنانير الضرايب عن الشهيد من اريوس. وتشاء الظروف يا حبايبي ان يكون الشيخ اسماعيل هو اللي استعمله رب المجد في انه يتدخل لفك سجن قدسنا ابا برسوم وخروجه لدير شهران اللي قضى فيه بقية عمره. قضى عمره الباقي في اتصال روحي دايم بربه، وهناك في الدير اراد الرب انه يصنع على ايدين ابا برسوم معجزات كتيرة يتمجد بها اسمه القدوس، شفاء مرضى، اقامة موتى، اشباع جموع.
4: ناس كتيرة بره في خش الدير والليل قرب، وابا برسوم قاعد معاهم يوعظهم ويصلي ويسبح ونسي نفسه.
8: معاك حق يا ابونا الراهب بول، ابا برسوم زودها كل اسبوع والتاني نلاقي المئات والقلوب بيجوا الدير. احنا مش لازم نسكت على كده، ده حتى ابونا رئيس الجيل متضايق.
4: روح انت يا ابونا الراهب بنيامين وبلغ ابا برسوم بينك وبينه.
9: اهو ابا برسوم جاي علينا في المجمع.
5: ايه يا ابونا بولا، حضرتوا الاكل لضيوف المسيح؟
4: حضرنا الاكل، ده الناس اللي بره اكتر من 1000 راجل وست غير الاطفال،
9: واحنا يا ابا برسوم ما عندناش غير

0: كام كسرة خبز وحلة العدس اللي قدامك دي؟
1: ربنا يدبر ويبارك يا أبائي. وقف وصلوا معايا. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. يا رب يسوع المسيح ابن الله معزي ضعاف النفوس، أنت يا سيدي أظهرت قوتك لرسلك الأطهار وتلاميذك القديسين، وباركت الخمس خبزات والسمكتين، فأكل منهم 5000 رجل غير النساء والأطفال، وكانت فضلات الكسر الباقية 12 كفة مملوءة. هكذا يا سيدي أرسل بركتك ونعمتك في هذه الساعة لتحل في الخبز والطعام القليل الذي أمامي الآن، حتى يكفي شعبك الموجود الآن بدير شهران، لأن آباء الرهبان لم يمكنهم إعداد الطعام اللازم لهم، فبارك لهم فيما عندهم. لك المجد والكرامة والسجود والتقديس من الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. بارك يا رب بقوة صليبك المحيي.
0: ايه ده؟ مش معقول، المجد لاسم الله القدوس. العدس بيزيد ويزيد في الحلة، وحيفور وكسرات الخبز بتكتر وتزيد. أخطيت، سامحني يا قديس الله.
1: هاتوا الأطباق وغيره وقدموا لإخواتكم وأبنائكم شعب المسيح المخلص.
2: دي واحدة من عشرات المعجزات اللي تمت على ايدين أفا برسوم. فك ضيق وكرب التعبانين، شفى المرضى، عاون وساعد الحكام في تيسير وتسهيل شؤون الحكم، وتنبأ ليهم بأحداث كتيرة حصلت وغيرت الكتير ومنعت كتير من المصايب والمشاكل. كان رب المجد منور قلبه وبصرته وصانع على ايديه الكتير من المعجزات، وقال على لسان أبا برسوم بنعمة وإرشاد الروح القدس الكتير والكتير من التعاليم والوصايا.
1: كل إنسان من أبناء المسيح لازم يحتقر أباطيل العالم وما يتمسكش بالمظهرية. كل ابن من أبناء المسيح رب النعمة لازم يدي بسخاء لكل محتاج، لأن العطاء دليل حب الإنسان لله، زي ما قال بولس الرسول في الرسالة لأهل روميا: المعطي فبسخاء. كل من اتعمد وتناول من جسد ودم يسوع لازم يحرص على طلب السعادة الأبدية، وينظر تملي الخلاص نفسه، وما يطلبش إلا ملكوت الله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه تزاد لكم. كل مسيحي مؤمن بالخلاص لازم دايما يخلي قلبه طاهر نقي من كل خطيه، من كل شر، عشان قلبه يبقى مسكن للروح القدس. احفظوا يا اخوتي كل حواسكم من كل خطيه، واجعلوا الصلاه والصوم سلاحكم الاول للنقاء الكامل، لأن الصلاة والصوم هما أقوى أركان الإيمان.
3: يا قديس الله، يا قديس الله، يا أبا برسوم.
1: أيوة يا ابني.
4: الحقنا يا قديس الله، قاله جوزي عملنا باللي أمرتنا بيه، جبنا جرجس ابننا الوحيد وجينا لك بسرعة، مع إن حالته صعبة جدا وحضوره هنا خطر على حياته.
3: الحق يا أبويا، جرجس ابني الوحيد بيموت، الحقوا، انا ماليش غيره في الدنيا.
4: الاطباء احتاروا في علاجه.
1: هو فين يا ابو جرجس؟
3: عند باب الدير راقد هناك، اهو جرجس راقد على الارض. يا جرجس، يا جرجس، قوم يا جرجس، قوم يا ابني.

0: برسوم بنعمة يسوع إلهنا هيشفيه.
1: جرجس جرجس جرجس مات يا أبو جرجس، جرجس مات يا أبو برسوم، جرجس مات يا أبو برسوم، جرجس مات.
2: ما تعيطيش يا بنتي، ابنك هيقوم بإذن يسوع. يا رب مراحمك كتيرة، يا من أقمت ابن أرملة نايم وابنة ييروس. يا رب أنت بسلطانك أقمت لعازر من قبره بعد دفنه بأربع أيام. يا رب أنت أعطيت أبنائك وخدامك السلطان لعمل المعجزات باسمك القدوس. يا رب بارك الماء اللي هرش بيه ابنك جرجس، واجعله ماء الشفاء والبركة. جرجس يا ابني، باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، قوم مد ايدك يا ابني وامسك ايدي وقوم. قوم يا ابني، المجد لاسم الله القدوس، المجد لرب المجد يسوع.
0: مش معقول، ابن جرجس قام، ابن حصلت معاه المعجزة.
1: متشكرين متشكرين يا أبا مرسوم، ايدك يا مطهر.
2: الشكر والحمد لرب النعمة يسوع، فدينا الحبيب.
3: يا أبا مرسوم، أبونا القس يوحنا ابن الشيخ جاي ياخد بركتك. قلت له أبا برسوم تعبان ومش قادر يقابل حد، أصر ياخد البركة.
2: أهلا يا أبونا يوحنا، لحقتني قبل ما انطلق. العبد المملوك متى أعتق يصير حرا. يا نفسي قد تحررت من شقائي وأتعاب العالم، فالآن يا سيد استجب لكل من يدعو باسمي، وأطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل.
4: اتنيح قديس الله، اتنيح أبا برسوم في دير شهران، دير الأنبا برسوم. اتنيح بعد ما كمل سعيه الصالح لخلاص نفسه وخلاص شعب المسيح. وكانت نياحة القديس يوم 5 نسي سنة 1033 للشهداء، 10 سبتمبر سنة 1317 ميلادية. يعني عاش يا حبيبي حوالي 60 سنة عامرة بالخدمة الغيورة لكلمة المسيح وكنيسته. ونهضة القديس يا حبيبي بتبدأ في دير أنبا برسوم العريان من يوم 5 سبتمبر كل سنة، وتطيب جسده وعمل الحنوط بيكون يوم 9 سبتمبر، وعيد القديس برسوم بيكون يوم 10 سبتمبر 5 نسي ذكرى نياحته. والليلة الكبيرة بتبقى يوم 26 سبتمبر، ليلة 27 سبتمبر اللي هو بيوافق عيد الصليب لارتباط القديس بالصليب. وبكده حبايبي النهضة بتبدي من يوم 5 سبتمبر لحد يوم 27 سبتمبر. ربنا يدينا بشفاعة القديس برسوم العريان كل الخير وكل الصحة وكل المحبة في كنيسة رب المجد يسوع. وبإذن الله يا حبايبي هنتقابل المرة الجاية مع سيرة تانية من سير القديسين، وربنا يبارك في شعبه وكنيسته وخدامه ويحفظ لينا حياة أبينا القديس صاحب الغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية أسقفنا الحبيب الأنبا بسنتي، ولربنا كل المجد إلى أبد الآبدين آمين.

الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ.

مبارك والآتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفيما هو جالس على جبل

سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب.

مملكة وتكون زلازل ومجاعات وأوبئة في كل مكان، ولكن هذه مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. ولكثرة الإثم

ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في السبت، لأنه يكون ضيق عظيم في ذلك الزمن لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن، ولن يكون بعد أيضا. ولم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وقلت لكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كالبرق الذي يخرج من المشارق ويظهر في المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تتساقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد عظيم. فيرسل ملائكته ببوق عظيم فيجمعون مختاريه من الرياح الأربع من أقصاء السماوات إلى أقصائها. فمن شجرة التين أعلموا المثل.

كذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذه كلها فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم إنه لن يمضي هذا الجيل حتى تكون هذه كلها. السماء والأرض

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. حسب تدبير الكنيسه ايها الاحباء تقرا هذه الفصول في نهايه العام القبطي، لان الكنيسه عملها فينا تحويل الزمن المؤقت الى احداث ابديه، والكنيسه في تدبيرها بالروح القدس بتعمل ده معانا كل يوم. فحتى على مستوى اليوم 6 الصبح ده توقيت زمني ارضي حولته الكنيسه المفهوم ابدي، لان ده وقت قيامه ربنا يسوع. 9 الصبح ساعة أرضية زمنية عادية جدا تحولت في الكنيسة إلى معنى أبدي، لأن دي ساعة حلول الروح القدس روح الحياة الأبدية في الكنيسة. 12 الظهر برضو تحولت إلى معنى أبدي في حياتنا، لأن دي ساعة الصليب، وهكذا. وعلى مدار السنة الكنيسة دايما بتحول المفهوم، وحتى أبائنا كانوا فلاحين في الأرض، في وقت بذر البذور في شهر هطور تدخل الكنيسة، الكنيسة ترتب فصول خرج الزارع ليزرع. شهر مصر شهر زراعة العنب، تدخل الكنيسة تلاقي مثل الكرم والكرمين. تلاقي الكنيسة دايما بتحول أي مفهوم عندنا، حتى الحصاد، وقت الحصاد هو وقت حصاد ملكوت السماوات بالكرازة في عيد 50. عشان كده النهاردة وصلنا لنهاية العام، فالكنيسة بتحط قدامنا نهاية العالم، ونهاية العالم حقيقة أقرها الرب يسوع، قال السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. يعني السماء والأرض تزولان، دي حقيقة حقيقة ستحدث إن عاجلا أم آجلا، وستحدث في علامات، بعضها جاي وبعضها هيجي وبعضها احنا موجودين فيه، لكن في علامات، وربنا ربنا يسوع قال لنا العلامات، وقال لنا 3 أنواع كبار، قال لنا في اضطرابات في العالم، أوبئة، زلازل، حروب، والنوع الثاني اضطهاد في الكنيسة أو على الكنيسة، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، اضطهاد عظيم. والنوع الثالث مسحاء كذبة وأنبياء كذبة وتعاليم كتير خالص، ولو لم تقصر تلك الأيام لا يخلص جسد. وثالث الكلام، وربنا بيدينا الإجابات بتاعت الامتحان، تبص عشان لما تيجي تخش الامتحان انت عارف الإجابة كويس، وربنا بيديها لنا ده دلوقتي. وربنا يسوع سبق وقال لنا ده عشان لما تيجي علينا ما نضطربش، لأنه هو قال وبيتحقق اللي قاله ربنا يسوع حسب وعده الصادق والأمين. إيه اللي يهمني أنا دلوقتي أحبائي في حياتي على الأرض؟ إحنا بالجسد وملكوت السماوات تستغرب إنه ما يتوصفش. وحتى معلمنا بولس الرسول اللي قال الحياة الأبدية دي أنا لا يسوغ الإنسان إنه يتكلم عنها، معرفش. وحتى سفر الرؤيا نشفق على القديس يوحنا الحبيب لما حب يوصف لنا السماء بأوصاف بشرية، شبه حجر اليشب البرلور، شبه حجر العقيق، شبه ومش عارف يوصف السماء، لأن السماء ما بتتوصفش بلغات عادية. وملكوت الله الناس المنتظرة قعدت تحسب، والناس تحسب كتير قوي الكالكوليشنز بقى، تقعد تحسب حسابات وجاي امتى ومش جاي امتى، أزمنة وأوقات. وربنا قال لنا لا تهتموا بالأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه. ليه؟ لأن نهاية العالم ممكن تكون بالنسبة لي نهاية عمري دلوقتي، فأنا مش هممني نهاية العالم. هيهمني إيه نهاية العالم إذا كان عمري أنا دلوقتي انتهى خلاص؟ لكن انظروا إلى نفوسكم اسهروا، ودي ربنا حطها لنا. برضو ليه يهمني يا أحبائي في حياتي الداخلية؟ ايه قصد ربنا؟ قصد ربنا الا ياتي ملكوت الله بمراقبه، ما تقعدش تراقب،
تقعدش بره الاحداث كتير، لكن ها ملكوت الله داخلكم. والنهارده احبائي بنعمه ربنا في الدقيقتين دول نفسي اركز بس على الحته بتاعت او ننتبه في ضميرنا الى كيف يكون ملكوت الله داخلنا. يعني ملكوت الله ده احنا حاجه لسه هنوصل لها، قال لا لا لا، ده ملكوت ربنا جواك دلوقتي. لكن ايه اللي بيفرق؟ بيفرق الادراك. في واحد مدرك، مسيحي مدرك ان ملكوت الله داخله وعايش بالملكوت ده، زي ابائنا الشهداء اللي ابتدت الكنيسه بالتدبير العالي جدا بالروح القدس انها تدينا ابائنا الشهداء في بدايه العام، وتقول شوف الادراك ازاي واجهوا العالم بملكوت الله اللي داخلهم، ما خافوش من حاجه.

حاجة عاشوا مرار من بره وفردوس من جوه، وكانوا شايفين ربنا وشايفين السماء ومتعزيين ومسنودين وشجعان وفرحانين برغم الجحيم اللي كانوا فيه والألم والعذاب. إنما حال اللي ملكوت الله داخله مدرك ده غير واحد مش مدرك، مش مدرك، مضطرب، تعبان، يائس. يعني ربنا قال لنا ايه؟ كل حاجة هتنتهي، طب خلاص نيأس بقى، طب وليه نذاكر وليه نشتغل؟ لا لا لا، هو ما قصدش دي، قال ان في حاجة افضل، في مكان افضل، في حياة افضل، في مجد سماوي فائق، والحياة دي مؤقتة شوية ايام، فلازم تدوق العربون من دلوقتي. ازاي بقى ندوق العربون من دلوقتي؟ ربنا اعطانا يا احبائي ندوق العربون بتاع الملكوت اللي جاي ده دلوقتي، عربون ملكوت السماوات. العربون يعني بس الدوق، لسه الحزبة الكبيرة، الميراث الكبير في السماء، لكن من دلوقتي تدوق العربون، ولازم تدوق العربون، لأن العربون ده هو اللي مخلينا نصبر ويكون عندنا رجاء وإيمان. طب ازاي ادوق العربون؟ عربون ملكوت السماوات. بص أحبائي، لما يكون فيه الآية الجميلة اللي كلنا عارفينها، طوبى لأنقياء القلب إيه؟ لأنهم يعينون الله. دي أي ده؟ عربون ملكوت السماوات. طبعا طبعا عربون ملكوت السماوات. فالإنسان اللي فاحص نفسه باستمرار وباصص على المراية بتاعت قلبه ومنظف باستمرار بتوبة واعتراف نقي متواتر وفاحص وسهران على نفسه وعلى قلبه وعلى أفكاره وعلى حواسه، نقي نفسه باستمرار، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. لما يكون في الإنسان يخرج من دايرة ذاته دي، ذاته، ويبتدي يتعلم حياة البذل من الصليب، ويبتدي يخدم الناس بقلب، ويبتدي يحب بجد، يدخل ويدوق عربون ملكوت السماوات، يبتدي يدوق الحتة دي، الحتة دي إزاي الإنسان يبذل ويسعد الآخرين ويجي على حساب نفسه، دي حتة ما يعرفهاش الدنيا، ما يعرفهاش القوانين بتاعت بره في الشارع، ما تفهمهاش، تفهمش السر ده. ولاد ربنا يفهموه، يعوه، يستوعبوه، عندهم المقدرة يعملوه سهلة. فعندهم عربون ملكوت السماوات، عندهم العربون من جوه، يدوقوا الفرح. فأول حاجة طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله. اتنين، ازاي أخرج من دايرة ذاتي واخدم الآخرين، حدوق عربون ملكوت الله. تلاتة، وقفة الصلاة أو عمق الصلاة. مين فينا أحبائي يوم ما يقف في الصلاة كده وقفة حقيقية قدام ربنا ويقعد يكلمه كتير كتير كتير ويفضفض معاه ويشعر في الصلاة بفرح وتعزية وسلام وشبع من جوه بربنا قوي، وشايف ربنا جدا، وحاسس انه داخل الكنيسة فرحان، وحاسس انه بفعلا شايف المسيح قدامه. ده اسمه ايه؟ العربون ملكوت السماء، ده العربون. فعمق الصلاة اللي احنا كلنا مفتقدين وأحبائي في حياتنا، من الروتينية والموبايل في حياتنا وأشغالنا والتشتيت اللي في عقولنا، للأسف بيتبلع الوقت وطاقتنا بتروح آخر اليوم، وبنفقد هذا الوقفة الجميلة بتدينا الفرح وبتدينا عربون ملكوت السماوات. عد معاكوا تاني، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. أنا النهاردة عايز أدوق العربون، عايز أدوق العربون، عايز أفرح. أدي واحد. اتنين، جرب كده تدي من أعوازك، تخدم، تدي، تيجي على حساب نفسك في أي شيء، حتدوق عربون ملكوت الله، صدقني، لأن دي سكة العربون، سكة القيامة، سكة الفرح. نمر التلاتة، عمق الصلاة، عمق الصلاة الحقيقية، يعني إنك تقف تاخد شبع في الصلاة. وآخر حاجة أحبائي، تستغرب، عارف إيه اللي دواك عربون ملكوت السماوات واللي مفتقدينه جدا اليومين دول؟ عارف إيه؟ المحبة، صدقني. مع ان المحبة دي كلمة شايعة قوي، انما لا، مش سهل. تقدر تحب الناس كلها بقلب طاهر بشدة؟ ايه رأيك في دي؟ دي اسمها عربون ملكوت السماوات. كما احببتكم انا تحبون بعضكم بعضا، دي اسمها ايه؟ العربون ملكوت السماوات. لان المحبة الحقيقية بقى، لما هي مش محبة المجاملات
ولا محبة مثلا الزيارات العادية ولا السؤال ولا التليفونات، لا لا لا مش دي اللي أقصدها. اللي أقصدها المحبة اللي بجد بتاعت المسيح، يعني اللي فيها ممكن أبذل وسفك حتى الدم عشان خاطر إخواتي، اللي هي بنحني عشان إخواتي يفرحوا. دي النوع ده بسرور وبقلب راضي قوي، ده اسمه عربون ملكوت الله، لان فيها فرح لا ينطق به. جرب كده يفا الاسرار دي، اسرار عظيمه جدا صدقني، وهبها لينا ربنا ان احنا ندوق العربون من دلوقتي. وقال لك ما تنشغلش بقى ايه هيحصل العلامات دي والحاجات دي كلها جايه، وملكوت الله لا ياتي بمراقبه، ولا ما تعرف مالكش دعوه بالازمنه والاوقات، بس انا عندي العربون من دلوقتي هتاخده، ولما هتاخده هتبتدي سنه جديده كحياه جديده تجدد فيها العهد والعهود مع ربنا، تجدد فيها التوبه، تجدد فيها عقلك، تجدد فيها الطبع بتاعك. تقولي الطبع بيتغير؟ جدا بيتغير، قدام عينينا بيتغير، كل يوم بيتغير، كل ماده بزداد صبر وبزداد حكمه وبزداد صلاه. ليه؟ لان كل اولاد ربنا روح ربنا بيشتغل فيهم وبتدبير وبينمو فيهم. عشان كده احبائي احنا النهارده وداخلين على نهايه العام، نفسي يا رب اقول له ملكوت السماوات اللي بنقرا عنه في الفصول بتاعه ملكوت السماء، اذا كان متى 24 ولا لوقا 21 ولا مرقس 13 اللي بتتكلم على نهايه العالم، كل ده يا ربي انا امن بيه ومتحقق الزوال بتاعه، بس انا برضو متمسك بوعدك. انت قلت ها ملكوت الله داخلكم. ممكن يكون موضوع صلاتنا النهارده يا رب ممكن تدوقني حته من الملكوت بتاع السماء بتاع بكره، ممكن خبزنا الذي للغد تديهولنا النهارده، ممكن تدوقني حته من بتاعه بكره، ممكن ادوق الفرح اللي انا هكون عليه في السماء عشان اقدر امشي في السكه، عشان اقدر اصد. انا محتاج سند، محتاج ان انا امشي معاك وادوق العربون من دلوقتي، انا محتاج ده قوي يا رب. ما تسيبنيش، لكن يا ربي واثق في وعودك الامينه، لا اترككم، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، لالهنا المجد دائما.

0: ونوري يا كنيسة المسيح، واكشف لهم على اللي كان في أجمل بستان، والورد الأحمر القان.
1: الورد الأحمر
0: لون الدم، ده مثال زمان من ولادك الشجعان، ومحبة وقوة وإيمان.

0: احكي يا تاريخ وقلنا، بس اوعى تزهق مننا، احكي على اللي قبلنا وبالامثال قلنا.
1: العدرا ولا اعظم شهيد في يوم الحب الفريد قدمت ابنها الوحيد ليها العظمة والتمجيد.

0: وبالتأكيد تعرفوا مريمينا.
1: مريمينا يا ما رحنا دير ويا ما جينا، والجسد زرنا وحبينا، وبركته حلت علينا، ده عجيبي واسمه يهدينا.

0: ليه الوردة مفتحة؟
1: عشان فرحانة.
0: وليه الوردة فرحانة؟
1: عشان شبعانة.
0: ومين اداها أكلها؟
1: غصنها.
0: ومين بيغذي غصنها؟
1: أصلها.
0: جبنا الحكاية من أصلها، رأس الكنيسة المسيح، والكنيسة دي أمنا، إحنا منها مزروعين في جسمها، بتمدنا بأكلنا جسد ودم ربنا،
1: وهو ده اللي شبعنا.
0: تمام، هو سر فرحنا.

0: أيوة الكنيسة زمان زي أجمل بستان، فيها الورود ألوان أبيض وأحمر وريحان.
1: عرفنا حكاية الورد الأحمر، طب والأبيض والريحان؟
2: دول بقى الرهبان والقديسين زمان.
1: احكي وقول، أدينا قاعدين.
2: سمعتوا عن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين؟

0: تاريخ. أنا محتارة وحيرانة، إزاي شهيد يقبل عذابات وإزاي راهب في مغارة يبات؟
1: وياما في الإنجيل حكايات، إزاي البحر يتشق نصين وإزاي الأعمى يبقى لعنين.
2: دي قوة ربنا يا بنتي، دي قوة ربنا، يديها للي عنده إيمان ويديها للمحتاج كمان. ده يدي للإنسان سلطان زي الأنبا برسوم العريان وحكايته مع التعبان.

0: كان الجبل مليان رهبان أشكال والوان،
1: وطريق الرهبنة صعب والصحرة ملهاش أمان.
0: عندك حق، جه قديس اسمه باخوميوس قال نجمع الرهبان في مكان واحد يقعدوا يصوموا ويصلوا في أمان. وكان يا مكان،
1: احكي كان يا مكان ايه؟
0: كان يا مكان الحب زمان وسط جماعة الرهبان، تظهر فضايل وتبان وعنقود العنب أجلى بيان.

سفر التثنية. الأصحاح الثامن. جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم فاحفظونا لتعملوها، لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم، وتتذكروا كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر، لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة. فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه، لأن الرب إلهك آت بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، لئلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك، يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه آباؤك، لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك. ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة، بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لآبائك كما في هذا اليوم. وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة، كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم كذلك تبيدون، لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم.

الأصحاح التاسع. اسمع يا إسرائيل، أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك ومدنا عظيمة ومحصنة إلى السماء، قوما عظاما وطوالا، بني عناق الذين عرفتهم وسمعت من يقف في وجه بني عناق. فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك نارا آكلة، هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب. لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك قائلا: لأجل بري أدخلني الرب لأمتلك هذه الأرض، ولأجل إثم هؤلاء الشعوب يطردهم الرب من أمامك. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك. ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها، لأنك شعب صلب الرقبة. اذكر لا تنسى كيف أسخطت الرب إلهك في البرية من اليوم الذي خرجت فيه من أرض مصر حتى أتيتم إلى هذا المكان، كنتم تقاومون الرب. حتى في حوريب أسخطتم الرب، فغضب الرب عليكم ليبيدكم. حين صعدت إلى الجبل لكي آخذ لوحي الحجر، لوحي العهد الذي قطعه الرب معكم، أقمت في الجبل 40 نهارا وأربعين ليلة لا آكل خبزا ولا أشرب ماء. وأعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين بإصبع الله، وعليهما مثل جميع الكلمات التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع. وفي نهاية 40 نهارا والأربعين ليلة، لما أعطاني الرب لوحي الحجر لوحي العهد، قال الرب لي: قم انزل عاجلا من هنا، لأنه قد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر، زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم، صنعوا لأنفسهم تمثالا مسبوكا. وكلمني الرب قائلا: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، اتركني فأبيدهم وأمحو اسمهم من تحت السماء وأجعلك شعبا أعظم وأكثر منهم. فانصرفت ونزلت من الجبل، والجبل يشتعل بالنار ولوحا العهد في يدي. فنظرت وإذا أنتم قد أخطأتم إلى الرب إلهكم، وصنعتم لأنفسكم عجلا مسبوكا، وزغتم سريعا عن الطريق التي أوصاكم بها الرب. فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم، ثم سقطت أمام الرب كالأول 40 نهارا وأربعين ليلة لا آكل خبزا ولا أشرب ماء، من أجل كل خطاياكم التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإغاظته، لأني فزعت من الغضب والغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبيدكم. فسمع لي الرب تلك المرة أيضا، وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. وأما خطيتكم العجل الذي صنعتموه، فأخذته وأحرقته بالنار ورددته وطحنته جيدا حتى نعم كالغبار، ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل. وفي تبعيرة ومسة وقبروت حتى أوى أسخطتم الرب. وحين أرسلكم الرب من قادش برنيع قائلا: اصعدوا امتلكوا الأرض التي أعطيتكم،
عصيتم قول الرب إلهكم ولم تصدقوه ولم تسمعوا لقوله، قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم. فسقطت أمام الرب 40 نهارا والأربعين ليلة التي سقطتها، لأن الرب قال إنه يهلككم. وصليت للرب وقلت: يا سيد الرب، لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك الذي أخرجته من مصر بيد شديد. اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيته، لألا تقول الأرض التي أخرجتنا منها، لأجل أن الرب لم يقدر أن يدخلهم الأرض التي كلمهم عنها، ولأجل أنه أبغضهم أخرجهم لكي يميتهم في البرية. وهم شعبك وميراثك الذي أخرجته بقوتك العظيمة وبذراعك الرفيعة. الأصحاح العاشر. في ذلك الوقت قال لي الرب: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، واصعد إلي إلى الجبل واصنع لك تابوتا من خشب، فأكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما وتضعهما في التابوت. فصنعت تابوتا من خشب الصنت، ونحت لوحين من حجر مثل الأولين، وصعدت إلى الجبل واللوحان في يدي. فكتب على اللوحين مثل الكتابة الأولى الكلمات 10 التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع، وأعطاني الرب إياها. ثم انصرفت ونزلت من الجبل، ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت، فكانا هناك كما أمرني الرب. وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يعقان إلى موسير، هناك مات هارون وهناك دفن، فكهن إلعازار ابنه عوضا عنه. من هناك ارتحلوا إلى الجدجود، ومن الجدجود إلى يطباط أرض أنهار ماء. في ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب، ولكي يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم. لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع إخوته، الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك. وأنا مكثت في الجبل كالأيام الأولى 40 نهارا وأربعين ليلة، وسمع الرب لي تلك المرة أيضا، ولم يشأ الرب أن يهلكك. ثم قال لي الرب: قم اذهب للارتحال أمام الشعب، فيدخل ويمتلك الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم. فالآن يا إسرائيل، ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك، لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، وتحفظ وصايا الرب وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. هوذا للرب إلهك السماوات وسماء السماوات والأرض وكل ما فيها، ولكن الرب إنما التصق بآبائك ليحبك.

أبهم، فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب كما في هذا اليوم. فاختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد، لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة ورب الأرباب، الإله العظيم الجبار المهيب الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل رشوة، الصانع حق اليتيم والأرملة والمحب الغريب ليعطيه طعاما ولباسا. فأحبوا الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. الرب إلهك تتقي، إياه تعبد وبه تلتصق وباسمه تحلف. هو فخرك وهو إلهك الذي صنع معك تلك العظائم والمخاوف التي أبصرتها عيناك. 70 نفسا نزل آباؤك إلى مصر، والآن قد جعلك الرب إلهك كنجوم السماء في الكثرة.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. إن شاء الله المرة دي نتكلم عن الأصحاح الرابع من سفر يشوع ابن سيراخ. هو الأصحاح كل آية منه تحتاج لقعدة للإنسان يقعدها مع نفسه ويراجع حساباته ويشوف علاقته بالمسيح إيه وعلاقته بإخواته إيه. لكن هحاول المرة دي، الحقيقة الأصحاح دسم جدا، فحاول أدي الهيكل العام وأسيب التفاصيل كل واحد يقرأ الأصحاح في بيته. كنت حطيت ثلاث عناوين للأصحاح. الجزء الأولاني 10 آيات الأولى مسؤوليتنا نحو الفقير، الجزء الثاني مكافأتنا للحكمة من الآية 11 ل 19، الجزء الثالث من 11 ل 19 من 20 ل 31 وصايا للحياة اليومية. لكن الحقيقة بعد ما قريت كم مرة كده الأصحاح هغير شوية في العناوين. شعرت إن الأصحاح متكامل في موضوع مهم. يبدو للإنسان إنه الموضوع عبارة عن الصدقة للناس الفقراء والالتزام بالحكمة في التصرف وتحويل العقيدة أو الإيمان إلى عمل في تصرفاتنا اليومية. لكن نقدر نربط الثلاثة مع بعض ونقول إن الجزء الأولاني يقدم لنا إيه دور المؤمن، إيه التزاماته في المجتمع ككل، والجزء الثاني علشان يتمم هذا الدور يحتاج أن يلتصق بالله الكلمة، والجزء الثالث إن الله الكلمة يحول هذه الحكمة إلى تداريب أو إلى سلوك عملي. ما مش أقولهم تاني، يعني نقدر نقول ثلاث أجزاء. الجزء الأولاني أنا إيه دوري في المجتمع اللي عايش فيه، وبعدين مش ممكن أحقق هذا الدور إلا إذا كلمة الله أو حكمة الله فيا وأنا فيه، وبعدين حكمة الله يديني الاتزان والفهم عشان أحول العقيدة أو الإيمان بتاعي إلى سلوك وعمل في المجتمع. الحقيقة الجزء الأولاني جزء لطيف ومبدع، مش عارف إزاي كتبه يشوع ابن سيراخ إلا بروح الله القدوس وبفكر إنجيلي حي. يقول إيه؟ يقول: يا بني لا تحرم الفقير ما يعيش به ولا تماطل عيني المعوز.

مين الفقير؟ مين الفقير؟ مين الفقير اللي بنقول يا ابني لا تحرم الفقير ما يعيش به؟ أول حاجة هنتخطر في بالنا نقول في مكتب خدمة اجتماعية ماسكه ألف من الناس وملتزم به كاهن معين أو شماس معين وصندوق معمول للفقراء والناس اللي عندهم مشاكل مادية أو في ضيقة بيجوا الكنيسة وكنيسة تحلها. ده المفهوم الضيق إلى أبعد الحدود. لكن الحقيقة لما نقول يا ابني لا تحرم الفقير ما يعيش به، لو سألنا القديس أغسطينوس نقول له مين الفقير ده، تفتكر الرد يكون مين؟ مين الفقير؟ مين الفقير؟ المسيح. مسيح شو قال كده؟ قال ايه؟ قال وهو الغني افتقر لكي بفقره يغنينا. ففي المزمور 82 لما بيعاتب القضاء بيقول لهم ايه اللي بتعملوه ده؟ سايبين الفقير والبائس والذليل والمسكين، خد بقى من الايه الالقاب الصعبه دي. يجي أغسطينوس يقول لك البائس والفقير والذليل والمحتاج، كل دول يطلعوا مين؟ يقولوا ده الغني الذي صار فقيرا لكي بفقره يغنينا. إذن أقدر أقول أن يا ابني لا تحرم الفقير ما يعيش به، ما تحرمش المسيح أن يلاقي له مكان جواك. مش ابن الإنسان بيقول ليس لابن الإنسان إيه؟ أين يضع رأسه؟ فأول فقير محتاج هو المسيح. بقول لك أنا عطشان، أنا جعان، أنا محتاج لك. فنفسي فكرة الفقير ما تنصبش بس على الناس الغلابة اللي ليهم مآزق مالية ويجوا بيطلبوا، لكن في واحد طول النهار باسط إيديه بقول لك ممكن تقبلني، أنا واقف على الباب أقرع، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه. ومن هنا نظرتنا للفقراء تبقى نظرة سامية، لأن تاريخ الكنيسة مليان بالقصص الواقعية اللي المسيح تراءى وزار وسكن مع ناس تحت صورة الفقراء، ومن ضمنهم القديس الأنبا بشوي لما ظهر له الشيخ العجوز اللي مش قادر يتحرك. فالفقير أو المسكين أو المحتاج يبقى هو المسيح اللي بيشتاق إنه يدخل جوه أعماقك ويستحريح ويستقر جواك. النظرة الثانية، ما دمت أنا عضو في جسد المسيح وهو الفقير يبقى كلنا فقراء. الكاهن فقير والأسقف فقير والشعب فقير والطفل فقير والشيخ فقير والغني فقير والفقير فقير. إزاي؟ مفيش إنسان يقدر يعيش بدون الآخرين. على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم، هات أسقف ومفيش شعب، يبقى أسقف على مين؟ يبقى أسقف غلبان، يرعى مين؟ يرعى نفسه. فالأسقف محتاج للشعب مش فلوس، لكن ملهوش كيان وكأسقف بدون شعب، وأنا ماليش كيان من بدون إخواتي، وصبعي ملهوش كيان من غير صبع رجلي، وعيني ما تقدرش تقوم بعملها من غير البق اللي ياكل ويحول والمعدة تحول أو الجهاز الهضمي يحول الأكل الدم ويطلع. طبعا الناس بتوع البيولوجي يقولون الدورة الدموية وغيره. إذن احنا جسد واحد، كل واحد فقير للآخر، كل واحد. يعني لو أخذنا قصة المثل اللي ضربه السيد المسيح في قصة العازر والغني، طلع مين اللي كان محتاج بالأكتر للتاني؟ الأولاني كان محتاج للقمة تعيش في الأرض وعدت، حتى الكلاب كانت تلحس القروح اللي في جسمه.
لكن لما جينا عند الجد وإلى الأبد مين اللي كان بيشحت من التاني؟

يقول له يا أبتي إبراهيم أرجوك أنا محتاج، مش عايز لقمة، عايز صوبع، الصوبع بتاع المسكين اللي كان قدام بيتي يبل بس لساني بنقطة مية. يبقى مين المحتاج؟ مين الفقير الحقيقي؟ طلع الغني. الإنسان اللي يظن في نفسه إن غير محتاج لإخواته يبقى إنسان فقير غلبان مجرد، هيعيش إلى الأبد في الفقر بتاعه. الإنسان اللي يشعر إنه محتاج لكل إخواته، من البيبي الصغير للشيخ العجوز، من الكاهن للشخص العلماني صح التعبير، للغني للفقير، ده الإنسان اللي يشعر إن كلنا فقراء وكلنا محتاجين لبعضنا البعض. إن تألم عضو تتألم معه الإيه؟ الأعضاء الأخرى. بنتعامل مع بعض على أساس إيه؟ إن إحنا فقراء. طب والحل إيه؟ شوف بقى الآية 10 دي رائعة الحقيقة. النهاردة كده قاعد أبص فيها وقول إيه اللي بيعمله ربنا الجمال ده معانا؟ يقول إيه؟ لما نسأل ربنا نقول له أنت اللقب بتاعك إيه؟ يقول لك أنا أب الأيتام، وأنا قاضي الأرامل، وأنا المدافع عن المظلومين، وأنا المهتم بالمعوزين. دي ألقاب ربنا اللي موجودة في الكتاب المقدس. شوف بقى الدعوة اللي أنت مدعو إليها النهاردة، يقول لك إيه؟ آية جميلة ياريت نحفظها. كن أبا لليتامى وبمنزلة زوج لأمهم اللي هم الأرملة، فلتكون كابن العلي، ابن الله اللي هو أب الأيتام وقاضي الأرامل، وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. إن كان مامتك جابتك ودلعتك وانت بيبي ومشغولة بيك لغاية ما تموت تقول ده ابني، حبها ده يقول في سفر أشعية إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم. إذن حبي ليك مش لأنك كويس، ولا اهتمامي بأحد أرملة مش لأنها غلبانة، لكن أنا باخد اللقب بتاع مين؟ بتاع بابايا. بابايا اسمه أب الأيتام قاضي الأرامل. إذن تعاملنا مش أنا دفعت العشور وحطيته في صندوق الفقراء، ولا أنا رحت وديت لواحد حاجة في يوم العيد، ولا دفعت مصاريف مدارس لولد، كل دي حاجات حلوة، لكن ما يشغلني إن أنا باخد لقب إلهي اللي قبل إن يكون بابايا وأنا أكون ابنه. يقول فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. يا ربي امتى امتى كده تبقى كل الكنيسة، نفسي كل العالم يبقى أب الأيتام. هو تفتكر الأيتام يعني بابا ميت، لكن أب الأيتام كل واحد يبص لأخوه محتاج لي وأنا محتاج له، وأديله وما أقدرش أستغنى عن أن ناخد منه، وأتحنن على كل إنسان لأنه في علاقة حب بتربط بيننا كعلاقة أبي السماوي بيهم. حتى جميلة في الدعوة، إذن النهاردة موضوع العطاء مش فلوس فقط ولا اهتمامات أرضية بس، لكن إيه؟ دخول على علاقة رائعة كابن ربنا، وكل الناس دول إخواتي وكلنا بينا فقراء في المسيح يسوع، محتاجين لبعضنا البعض، والمسيح بنعمته أو فيض نعمته بيشبعنا كلنا. تقول لي أنا غلبان وتعبان وأقدر أعمل حاجة؟ شوف الآية 9 يقول إيه؟ كابن كده بيقول لك خليك إيجابي، انقذ المظلوم من يد الظالم. طب أنا مش قاضي. لا، الجد جد، الشهادة الحية حية. دارش أنا شايف واحد بيظلم واحد وأبقى سلبي. انقذ المظلوم من يد الظالم، ولا تكن صغير النفس في القضاء. يعني ما تقولش أنا حتة زبالة، أنا مين عشان أصلح المجتمع؟ أهو واحد عنيف مع واحد تاني أنا مالي؟ قعدت أفكر
الآية دي تنطبق على مين؟

القديس الحقيقة أغسطينوس حلها بطريقة جميلة. برضو في المزمور 82 لما بيكلم القضاة اللي بيسندوا القضاة الأشرار، الناس اللي بيسندوا القضاة الأشرار، بيقول إن المسيح اتحط تحت المحاكمة. شو ده الفقير اللي ظلم

إذا استرجعوا كده مين في المحاكمات الدينية وقف قال أقول كلمة حق، ده مش غلطان، أهنا الغلطانين، ولا واحد ولا في حد. طيب في المحاكمات المدنية أو الجنائية أو الحكومية لما وقف قدام بيلاطس بونتس، يا دوب مراته أقصى ما عملته بعتت له واحد تقول له ده أنا حلمت حل وحش إياك وهذا البار، حتى ما كانش عندها يعني الجرأة تيجي كده قدام الكل وتقول له اللي بتعمله يا بيلاطس لا أنت جوزي ولا أعرفك، اللي بتعمله ده غلط، ما قدرتش تعمل. أقصى حاجة تقول له أرجوك لحسن ضميري تعبني ما عرفتش أنام طول الليل. طيب عند الصلب مين وقف شهد للمسيح في صلبه؟ واحد لص اليمين شهد قدام زميله قال له اللي بتعمله ده نحن بحق جوزينا، لكن ده عمل ايه عشان يصلب؟ وشهد قدام قائد المئة، وشهد قدام الست العذراء، قدام يوحنا الحبيب، شهد قدام الجموع، الإنسان الوحيد اللي وهو على الصليب متربطة إيديه ورجليه وتحت حكم الموت، وقال له أنا أؤمن ربي وملكي، اذكرني يا رب. مين كان يجرؤ يقول لواحد مصلوب يا رب متى جئت في ملكوتك؟ لا تكن صغير النفس في القضاء، ما لم يصنعه التلاميذ والرسل وما لم يصنعه كثير من الجبابرة صنعه لص مصلوب على الصليب وشهد قدام الأبرار والأشرار وقدام أتباع السيد المسيح وأضداد المسيح، وشهد علانية أمام كل الجموع قدام كل الطبيعة، ولم يكن صغير النفس، لم يكن محطم، بل بالعكس أسمع هذا الصوت الإلهي اليوم تكون معي في الفردوس. النقطة الثانية في العطاء، وأنا بدي وبحس أنه فقير، ما يشغلني أن أنا ابن ربنا. طب ربنا عايز إيه؟ الربنا عايز يطلع من البشرية جماعة نسميها جماعة الحب. شوف يقول إيه، آية جميلة كده، الآية 7، كن محبوبا من الجماعة، حبوب لده ولده ولده، صنع سلام، الكلمة الحلوة، فكن محبوبا من الجماعة واخفض رأسك لذي الوجاهة. لما يبقى في حاكم أو إنسان له كرامة أعطي الكرامة لمن له الكرامة، مش لأني فقير هو فقير أنسى أن ده والي أو حاكم أو رئيس دولة وأبقى إنسان مش مؤدب، لا. العطاء لا يتنافى مع روح الوداعة والتواضع وإعطاء كل إنسان كرامته. كن محبوبا من الجماعة، اخلق جو من الحب واخفض رأسك لذي الجماعة. آخر حاجة في العطاء، حاجة لطيفة موجودة هنا يمكن ما بلاقيهاش في بقية أسفار الكتاب المقدس، تقديس كل الحواس لحساب إخواتك. شوف يقول له إيه، يقول في الآية 3، لا تزد القلب المغتاظ قلقا. متلاقي واحد قلقان ما تقولوش ما أنت غلطان، ما أنت اللي جبته لنفسك، خليك رقيق حتى لو هو غلطان. لا تزد القلب المغتاظ، واحد متضايق وغلط وجات كركبت على دماغه حاجات كتير وحشة، ما تكملش عليه، خليك لطيف، خليك رقيق معاه، بلاش النقد كتير للناس. وبعدين القلب يتقدس لحساب اخواتك، وبعدين يتقدس ايه؟ النظر. لا تحول نظرك عن المعوز، عينيك على كل واحد، اخدم دي ازاي واخدم ده ازاي واقول ده كلمة حلوة ازاي واعمل مع ده ازاي، تبقى عينيك كده ايه، تقولان تصنع خيرا، ده العينين. امل اذنك الى الفقير، خليك طويل البال مع واحد متضايق، اسمع. وقدس بقك واجبه كلام سلامه بوداعه، حاجه جميله، قلب مقدس وعينين مقدسه ودان مقدسه وبق مقدس، ايه ده؟
كل

لكيان الإنسان عايز يخدم ولاد المسيح الفقراء. ده الجزء الأولاني بسرعة. ناخد الجزء الثاني، كيف أحقق هذه الأمور التي تبدو مستحيلة للفكر البشري؟ ما درش متطلبات فوق الإمكانية البشرية. قال واحد يسندك، الحكمة تعظم، كلمة تعظم يعني ترفعه لفوق، اكزولت، اكزولت يعني يعليه، ما تقعدش سوري في المستوى الواطي، تطلعك على مستوى ملائكي فتقول ايه انا احب حتى ولو يضايقني يجرى ايه. الحكمة تعظم ابنائها وتسند الذين يطلبونها. من احبها، من يحب المسيح حكمة الله يحب الحياة، والذين يبكرون اليها يمتلئون فرحا. العالم جايب ضغوط ضغوط ضغوط، ضيق ضيق ضيق، اجري اجري بدري، اول ما تصحى الصبح، اول ما تحل الضيقه بكر اليه وهو يملا قلبك بالفرح. شوف الايه الجميله 15 يقول ايه، من يطيعها لحكمه الله اللي هو المسيح يدين الامم، يطلع من مستوى القلق والاضطراب الى مستوى الايه، الى مستوى الديان. واقف كده بولس الرسول في السلاسل وقدامه الحاكم والوالي، وكلهم طبعا هيقولوا يا عيني هيعمل ايه، وبعدين يبص كده يقول له ايه، يقول له انا طول الليل كنت بصلي ليس من اجلك فقط، من اجل كل الحاضرين ان يصيروا مثلي فيما عدا هذه القيود. ويقف في مجمع السنهدرين بعد 20 سنة ما وقفهاش، لما كان شاول الطرسوسي اللي ياخد ريكومنديشنز توصيات عشان يجيب الناس من البلاد ويدخلهم السجون، المرة دي داخل بقى ايه، بدل ما كان بصوا لشاول الطرسوسي ده البطل اللي هيشطب على الكنيسة في العالم كله، المرة دي داخل المجمع كله واقف عشان يحاكم هذا الإنسان تحت المحاكمة. بعدين يقول لرئيس الكهنة ايه وللقاعدين، يقول لهم عشت كل عشت عمري إلى الآن لأجل الله، أنا كل عمري قضيته من أجل الله، لدرجة رئيس الكهنة قال مش ممكن حد في وجودي يقول كلمة زي كده، فقال اضربوه على فمه. فبكل قوة قال له سيضربك إيه، سيضربك الله أيها الحائط المبيض. إيه ده، يدين الأمم، يدين الأمم، صاحب سلطان تحت المحاكمة بيحاكم اللي بيحاكمه، بيحاكم اللي حاكمه. عمل المسيح إيه؟ الأول يتوب وتبقى فيه دموع، وبعدين يفرح وتبقى في حضنه. شوف يقول إيه في الآية 17، فإنها في أول الأمر تسير معه سيرا معوجا، تقول له ده غلط ده وحش تمشيش هنا، فتجلب عليه الخوف الرعب، روح الله يبكت على خطية، وتعذبه بتأديبها، تقول له إيه اللي بتعمله ده الغلط ده، إلى أن تثق به وتمتحنه بأحكامها، ثم تعود إليه رأسا، يبقى المسيح هو الرأس بتاعي، وتسيره وتكشف له أسرارها وإن ضل فهي تهجو إلى آخره. فبعد ما كان موضع تأنيب وضيق يبتدي المسيح يبقى الرأس اللي يفرح القلب. فنقدر نقول أن هنا نحتاج إلى اللقاء الممتع مع حكمة الله اللي تبكت على الخطية، ولكن في نفس الوقت يرفعني لكي أكون جسد المقدس وأعيش صاحب سلطان. يبقى خلصنا الجزء الأولاني، دور المؤمن في المجتمع، إن أنا الفقير المهتم بكل إخواتي الفقراء، ولكن بروح الحب والاتضاع، وأتمتع بسمات أبي السماوي. الجزء الثاني، حط إيدي في إيدين حكمة الله وهو اللي ياخدني يرفعني لفوق ويطلعني من الإنسان اللي تحت الحكم إلى إنسان يدين الأرض أو يدين الأمم. آخر حاجة، كيف يحول السيد المسيح أو حكمة الله الأحكام الإلهية
أو الوصية الإلهية إلى العمل. دي بقى تحتاج لأعداد كل واحد ياخدها يقراها ويراجع حساباته كويس. يقول إيه؟ راعي الوقت المناسب واحتفظ أو احذر الشر ولا تخجل من نفسك. ثلاثة دول مربوطين ببعض بطريقة جميلة. راعي الوقت المناسب، في وقت للكلام، في وقت للصمت، في وقت للابتسامة، في وقت لمشاركة الحزانة بالحزن، في وقت للجد والحزن، وفي وقت لللطف وطول الأناة. راعي الوقت المناسب واحذر من الإيه أو احتفظ من الشر. ما يشغلني أن أنا أسلك في طريق القداسة، طريق الرب. الجزء الأخير جميل، لا تخجل من نفسك. فلي إيه يعني لا أخجل من نفسي؟ أكبر ضربة بيضربها الشيطان حتى لكبار القادة، حتى للعظماء، حتى أحيانا لمشاهير الناس، يقول لك فلان ده مثلا شعبيته كذا مليون، تدخل معاه لو دخل كده عند واحد علم نفس، يعني إذا كان بيثق في واحد علم نفس، يقول له حاسس إن أنا أوحش واحد في الدنيا والناس مش بتحبني، يقول له ده أنت ليك شعبية مثلا كذا مليون، يقول له أصله بيحبوا صوتي لو كان مثلا واحد بيغني، أو بيحبوا الموسيقى بتاعتي لو واحد موسيقار، أو بيحبوا طريقة تدبيري للأمور، لكن مش بيحبوني as a person كشخص. دي الضربة اللي بيضربها الشيطان بالإنسان، إن يشعر إن محتقر من الجميع ومحتقر من نفسه، واللي بنسميها واللي بنطلبها من ربنا إنه ينزع عننا حاجة اسمها إيه؟ صغر النفس، اللي هي الدخول في حالة الإيه؟ حالة إحباط. قالك أنا مش نافع في حاجة. دي تلاقيها دلوقتي كان ما كانتش موجودة في العيال الصغيرين. لا تلاقي عيل صغير سنه 9 سنين ولا 8 سنين تقول له حبيبي تعالى، قالك أنا كرهت الدنيا. تقول له ليه؟ قالك مش نافع في حاجة، لا في البيت ولا في المدرسة ولا في الكنيسة ولا مع نفسي، ولا مستريح في حاجة، ولا حد فهمني ولا أنا فاهم نفسي. هذه حالة الإيه؟ اللي النهاردة العالم كله في علم النفس قاعد بيعالج فيها، وأحيانا النفس الشخص اللي بيعالج محتاج للي يعالجه منها، اللي هي حالة الإحباط، الشعور بحالة إحباط إنه ملهوش فايدة وملهوش قيمة، وإنه زي ما بيقول لا تخجل من نفسك. عمل المسيح إن جه زي ما سمعنا النهاردة، ولك كن أبا لليتامى، كن بمنزلة زوج للإيه؟ لأمهم، لتكن كابن لله، لكابن العلي، فإنه يحبك أكثر من أمك. نفسي الإسلوب بتاعنا مع نفسنا جوه مخدعنا، أنا ابن ربنا، أنا ناقصني إيه؟ أنا كل الدنيا دي مخلوقة من أجلي، إلهي مشغول بخلاصي، السماء تتهلل يوم أنا أروح. قعدت النهاردة وأنا قاعد أقرأ كده في أعمال الرسل شخصية بولس الرسول وهو رايح أورشليم، ويقول له أغابوس النبي، يقول اللي ليه اللبس ده سيربط ويقيد ويسلم في أيدي الأمم في أورشليم، وهو يقول لهم تبكون وتحزنون نفسي، أنا مستعد مش أنا أن أربط ولا أقيد ولا أسلم للأمم، أنا مستعد أموت وأنا فرحان. وتشوفه هو الجموع هيجع عليه، والأمير الكتيبة اللي تحته 1000 جندي، تحته 10 قوات، 100، كل واحد معاه 100 عسكري، ف10 يبقوا 1000 عسكري. هذا الأمير خايف يجرى له حاجة هذا الرجل لأنه روماني، فيتحط في موقف محاسبة، وهو ولا بيتكلم بطول بال وبساطة وبشاشة، يقول لهم أيها الإخوة والآباء، أنا فريسي ابن فريسي، أنا عبراني، أنا أخوكم، أنا كنت زيكم، أنتوا بتضطهدوا هذا الطريق، أنا اضطهدت الطريق، وأنا عملت أكتر من اللي أنتوا عملتوه دلوقتي، ده اللي عملتوه ده ما يسويش حاجة من اللي أنا عملته في المسيحيين. إيه ده؟ إيه السلام الفائق اللي جوه قلب بولس؟ لأن حاسس إن حياته رحلة، رحلة. كنت بالنهاردة قاعد كده أفكر
في عبارة جميلة أخدم بيها الكلام، ما هي مش هتكلم عن بقية الأصحاح كل واحد يقراه، لأن دي شغلتني النهاردة قوي. بحس أحيانا أول ما تحصل حاجة بتضايقني، بعدين قلت طب لو بولس الرسول مكاني يعمل إيه؟ شوف ذهبي الفم يقول حتة جميلة قوي، يقول إن الكواكب دهشت أو تعجبت، آسف، الملائكة دهشت عند خلقة الكواكب. أول ما ربنا عمل قال للكواكب كوني فتكون، وبصوا لقيوا الكواكب ونظام، الناس اللي بيفهموا في الفلك والأنظمة، دلوقتي بيقولوا معرفش كام آلاف في الآلاف أو الملايين من النجوم، الحاجات المعروفة واللي مش معروفة واللي لسه العلم هيكتشفها. بصوا كده الملائكة قالوا إيه العجب ده كله؟ قال تعجبت الملائكة حينما رأت الكواكب، وتعجب الله حينما رأى بولس. إيه رأيكم؟ تعجب الله، قال إيه ده؟ إيه الإناء المختار الجميل اللي ده هيبقى التلميذ السبيشال لي أنا؟ فذهبي الفم يقول تعجب الله من هذا الإناء المختار بولس الرسول. عشان كده تلاقي بولس حطه في سجن، حطه في مشاكل. النهارده كده قعدت اقول لو كتبنا تقرير عن خدمه بولس الرسول في اورشليم، كل اللي وقف قالهم كلمتين او جملتين. الجمله الاولى في السنهدريم قال لهم انا قضيت عمري كله بخدم ربنا، والجمله الثانيه قال لهم ناس يعني حاجه برضو زيها بسيطه، قال لهم انا على رجاء القيامه انا احاكم. فخبط الصدوقيون مع الفريسيين، لان الصدوقيون لا يؤمنوا بالقيامه. الفريسيين قالوا الراجل ده مش غلطان، الصدوقيون قالوا لا لا لا ده ما يستحقش يعيش. روح في المعسكر مش جاي له نوم، طب انا عملت ايه؟ كلهم جملتين، جمله ان انا بخدمك، والجمله الثانيه ان انا على رجاء القيامه. لا تكلمت عن نبوات، ولا اتكلمت عن ظهورك ليا في الطريق، ولا ادوني فرصة اتكلم عن خدمتي وسط الامم، ولا جبت حاجة. يا ترى خدمتي دي التقرير عنها ايه؟ صدقوني لو جبنا كده واحد من خدام مدارس الاحد ولا الكهنة ونقول له اكتب لنا تقرير عن بولس خدمته في اورشليم، يقول له تاخد 0/10. لا اتكلمت عن المسيح ولا عن الروح القدس، ولا اتكلمت عن رؤية الله، ولا عن الخلاص، ولا عن النبوات. إيه أنا خدمت الله وإن أنا على رجاء القيامة أموت، وبعدها اتقبض عليه ودخل في السجن. تقريرنا البشري، طب نشوف تقرير ربنا، تقرير جميل نختم به القعدة النهاردة. قال وظهر له بالليل، قال له إيه؟ ثق يا بولس، ثق يا بولس، يعني معناه كان إيه؟ كان مدلون قاعد يقول يا ترى أنا خدمتي كانت صح النهاردة ولا غلط. ثق يا بولس كما أنك شهدت لي في أورشليم ينبغي لك أيضا أن تشهد فين؟ في روما. يعني التقرير برافو 100% شهادتك مقبولة عندي، وذبيحة حبك مقبولة ومرضية وموضع سروري، واللي عملته في أورشليم تفضل تعمله كمان في روما عشان تكمل رسالتك، وتجيني بقى بعد ما تخلص روما تيجي تقعد معي. تقاريرنا غير تقارير العالم، صدقوني كده انا بقول ده لو جبنا الناس اللي بيعملوا زي ما تيجي تعمل مثلا ايه، نقول نعمل مؤتمر للشبان وفي الاخر ندي كل شاب ورا كوتشينير كده نقول له ايه رايك الاسقف الفلاني الكاهن الفلاني تدي له كام في المية ولا مش عارف ايه. لو حطينا بولس وسطيهم هياخد 0 على طول، فعش حسب الفكر البشري. احنا افكارنا غير افكار ربنا، الله يدي 100/100 والعالم يدي. حتى بولس نفسه شاكك، قال له مش عارف انا اليوم ضاع على الفاضي. قال له لا ضاع ايه، ده انت عملت عمل، انت رميت البذره وانا حبعت اللي يرويها. بولس سقى في كورنثوس، بولس غرس في كورنثوس، وابولس سقى والرب ينمي. ابونا بشوي حط خدمه هنا، غير لغيره يكمل ويجي اللي بعده يكمل. التكمله دي لو وقفت تبقى ماتت. ما اقدرش اقول ابونا يقول لي خساره انا ما عشتش كتير، لا، رمى البذره وغيره روى، واللي يجي بعده يروي، وهيجوا ناس يحصدوا. والحصاد ده على حساب مين؟ حساب من اول اللي بدا لغايه الاخر.
فاحنا نفسنا نرمي البذرة ونروي اللي رموا قبلينا على نفس المنهج ونعيش لغاية ما نحصد حصاد المسيح. ربنا يفرح قلبكم، يدينا كلنا أيام مقدسة، يدينا خدمة تفرح قلب ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

فرحة حياتنا نلقاها ونشوفك بالعين يا فادي نفوسنا يا حلو يا سيدنا آمين. فرحة حياتنا نلقاها ونشوفك بالعين يا فادي نفوسنا يا حلو يا سيدنا.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عظه لاهوت الروح القدس للقمص تدرس يعقوب القيت في اجتماع الشبات 13/6/2003.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بكره تبقى ليله عيد العنصره، ويوم الحد ان شاء الله يبقى عيد العنصره، حلول روح القدس على الكنيسه. ربنا يدينا نعمه كده وان شاء الله نتكلم عن لاهوت الروح القدس. غالبا الانسان بسهوله او يعني يقدر يلاقي مجال اكبر انه يدخل في علاقه حب مع السيد المسيح. ليه؟ لانه صار انسانا، وطبيعه الانسان يحب يتعامل مع الانسان اللي زيه. ومع هذا احنا عارفين لما ظهرت الحركه اريوس قاوم لاهوت الروح القدس، قال مش معقول يكون هذا الانسان يكون هو الله، وازاي يكون كلمه الله غير المحدود يصير انسانا. وتصدت الكنيسه لاريوس، وفي كتب كثيره و تؤكد أو يعني تساعد في موضوع لاهوت الكلمة أو لاهوت السيد المسيح. بعد أريوس ظهر شخصية اسمها مقدونيوس.

القداس أنكر لاهوت الروح القدس، وقال إن الروح القدس ده قوة مخلوقة زيه زي كل الخليقة بس على مستوى عالي، والقوة دي بتسند الإنسان عشان يعيش إنسان مقدس لربنا. فظهر اتجاهين، اتجاه يقول إن الروح القدس مخلوق وليس خالق، والاتجاه الثاني يقول إن الروح القدس قوة وليس كائن، مش كائن نتعامل معاه لكن مجرد قوة إلهية. لو رجعنا للعهد القديم أو العهد الجديد نلاقي تأكيد الكتاب المقدس على شخصية الروح القدس بيكونوا أقنوم إلهي. أول أصحاح في الكتاب المقدس يقول وكان روح الله يرف على إيه؟ على وجه المياه، وكانت الأرض خالية وخاوية. يعني لاهوت الروح القدس موضوع يمس وجودنا وكياننا، إن روح الله بص للعالم أو للأرض اللي بلا جمال، قطعة كلها ظلمة منظرها فسدان، فكان بيرف عليها ليحول هذه القطعة الأرضية إلى العالم الجميل اللي بنعيش فيه. أوجد الشمس والقمر والنباتات والحيوانات والطيور، وأوجد كل قوانين الطبيعة اللي نعرفها واللي أيضا ما نعرفهاش. وداود النبي في أكثر من مرة يتغنى بأن الروح القدس هو الخالق. فإيماننا بلاهوت الروح القدس مش مجرد أن أنا بأقبل عقيدة أن الروح القدس هو الله، ولكن الروح القدس كإله، إله خالق، إله قادر أن يطلع من الأرض الفسدانة الملخبطة اللي بلا جمال يقيم منها هذا العالم الجميل. مرات كتير كل واحد وكل واحدة فينا يبص الأعماق ويلاقيها زي الأرض الخربانة، لها كده ظلمة. حتى أيوب في وسط مرارته قال ليكن ليظلم اليوم اللي أنا اتولدت فيه، يعني من زهقه من حياته بدأ يشعر أن اليوم بتاعه أشبه بيوم كله ظلمة، ما فيش حاجة عدلة جواه. ودي حرب بيسقط فيها كثير من الشبان والشابات، ان احيانا الواحد لسه من كان ما فيش، يعني امبارح والنهارده كذا واحد قاعد معايا وكانت حاجه عجيبه ان السؤال بتاع اكتر من واحد يقول لي انا مش عارف ربنا جابني ليه، ما فيش حاجه عدله، افكار متلخبطه، ما فيش طهاره جوايا، ما فيش عفه جوايا، طب ليه ربنا خلقني ما دمت أنا بهذا الفساد؟ إيماننا بالروح القدس هو الإيمان اللي ياخد هذه النفس الفسدانة اللي يأسانة يطلع منها الكائن الجديد اللي يقول عنه معلمنا بولس الرسول على صورة خالق. إيماني المسيحي بيديني الطاقة والقدرة وبيديني الرجاء ان انا اقف ومن حقي اطالب بان روح الله ياخد هذا الانسان الفسدان اللي جوايا يقيم منه الانسان الجديد. ولذلك احبائي اهم حاجة في الكنيسة زي ما احنا عارفين المعمودية، واخر وصية ادها للتلاميذ في انجيل متى يقول اذهبوا وعمدوا، اذهبوا للعالم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فكون يحط الآب والابن ومعهم الروح القدس مش يعني حطوهم على نفس المستوى، وما سمهمش بأسماء الآب والابن والروح القدس عشان ما يفصلش بينهم، ولكن ادهم اسم مفرد وفي نفس الوقت حطوهم مع بعض، ف
فما اقدرش اقول ان الاب اعظم والابن اقل او الروح القدس اقل من الاثنين. لو ان الابن اقل من لو ان الروح القدس اقل من الابن، ما كانش السيد المسيح يقول للتلاميذ في ليلة الصلب يوم الخميس بالليل: خير لكم أن أنطلق، يعني أفضل ليكم أن أنا أمشي، لأن إن ما مشيتش مش هيجيبكم الروح القدس أو الروح المعزي. فكون السيد المسيح يفضل الروح القدس أو حلول الروح القدس عليهم عن حضوره الشخصي وسطيهم، يبقى يستحيل نقدر نقول ان الروح القدس اقل من الابن. فالعماد باسم الاب والابن والروح القدس معناها عماد بالله الواحد المتساوي في الاقانيم، متساويه لناه في ذات الجوهر. ولو مسكنا في العهد الجديد نلاقي ايات كثيره عن عمل الروح القدس في المعمودية. يعني حد كمثال يقول في مرقس 1:8: أنا عمدتكم بالماء، وأما هو اللي هو المسيح فسيعمدكم بالروح القدس. ويوحنا المعمدان في إنجيل لوقا يقول: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس. إلى نفسنا دايما صورة المعمودية لا تفارق عنينا، وما أقدرش أفصل بين المعمودية وبين الروح القدس، لأنه سيد المسيح نفسه يقول لهم إيه في أعمال الرسل، يقول: أما أنتم ستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أعمال الرسل 1:5. فمنظر المعمودية ما يفرقش عنيا، وكونه ما يفرقش عنيا يعني عمل الروح القدس الناري لا يفارق عنيا. كتير حتى في صلواتنا نناجي المسيح، لكن نادر لما بنناجي الروح القدس، ودي نقطة ضعف. يعني ما قدرش أشيل، ما أقدرش أشيل لا الآب ولا الروح القدس. يعني أتذكر في مؤتمر كنت في قبرص، وفي المؤتمر ده بدوا يتكلموا عن الروح، يعني كان بيتكلموا عن الروح القدس. فالمهم اتكلمت عن عمل الثالوث القدوس فينا، وإزاي ما أقدرش أحط أقنوم فوق أقنوم. فأذكر أحد الأسقف أسقف كاثوليكي، هو كان ليه دل يعني لينا دل على بعض، فقال بصراحة الكلام اللي قاله أبونا فلان أنا أثر فيه جدا: أنا من يوم ما عرفت نفسي لغاية النهاردة وأنا أسقف، كل ما يشغلني هو يسوع المسيح. عمري ما تكلمت مع الآب، ولا عمري ما تكلمت مع الروح القدس، ولا عمري شعرت ان لي داله على الاب، ولا ايضا شعرت ان لي داله على الروح القدس. وبتقلقوا بسرعه كده. احنا احبائي علاقتنا علاقه حب بالله الاب لانه ابونا، وعلاقه حب بالمسيح لانه مخلصنا، وعلاقة حب بالروح القدس لأنه هو اللي بيهيئنا وبيشكلنا لكي نكون على صورة العريس السماوي. من غيره ما عرفش أدخل للعرس الأبدي وما تمتعش بشركة المجد مع المسيح. إيماننا باللاهوت الروح القدس إيمان يمس أبديتي ويمس خلاصي ويمس حياتي. لو أخذنا إنجيل متى البشير في الأصحاح الأولاني هاخد آيتين 18 و20. في الآية 18 يقول إيه: وأما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا،
لما كانت مريم أم مخطوبة ليوسف قبل أن يكون

مجتمعة وجدت حبلى من إيه؟ من الروح القدس. ولما بيتكلم مع يوسف إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. وفي قانون

يتم التجسد الإلهي. ولما ببص للتجسد بشوف عمل الثالوث القدوس. الله الآب أحبني، ويقول كده: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فأنا مش ممكن أنسى عمل الآب اللي قدم لي ابنه الوحيد الجنس فدية وخلاص من أجلي. وأبص للكلمة الله المتجسد المسيح، أقول مع الرسول بولس: أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يبقى البذل من جهة الآب، لأن الآب قدم ابنه، وما كانش ممكن يتم التجسد بدون إرادة الآب وحب الآب، وما كانش ممكن يتم التجسد لو لم يحبني الابن بذات الحب اللي بيحبني بيه الآب، وما كانش ممكن يتحقق هذا التجسد إلا لما يتدخل الروح القدس يهيئ أحشاء الست العذراء ويتمم هذا التجسد الفائق للطبيعة. عشان كده بنقول حبل بيها من الروح القدس. حبل بيها من الروح القدس طبعا مفهوم مش جزداني، ولكن هيئ الكيان بتاع الست العذراء، وهو اللي تدخل لكي يأخذ الكلمة الجسد أو الدم واللحم من الست العذراء، ويتكون الجنين في أحشاء الست العذراء ليس من زرع بشر ولكن من عمل الروح القدس فيه. في كل أعمال المسيح الخلاصية نتلمس عمل الآب المحب لينا، ونتلمس أيضا عمل الروح القدس اللي بيحبنا بذات الحب بتاع الآب والابن. الروح القدس أيضا كأقلوم إلهي تدخل مش بس في الخلقة، إن خلق العالم وخلق كل شيء من أجلي، وتدخل مش بس في التجسد فهيئ أحشاء الست العذراء لكي يتجسد كلمة الله فيها، ولكن أيضا الروح القدس بكونه أقنوم إلهي تدخل في حياة البشرية، وهو روح اسمه روح الاستنارة، يعني يغسل عينين الإنسان فتستنير وتشوف النور الإلهي، وإدى لكل واحد جنب من جوانب الاستنارة يختلف عن الآخر. يعني يجي الأشعية كده يغسل له عينيه، وبعدين له شايف، يقول له أنا شايف، يقول له شايف إيه، يقول له شايف واحدة بتول مش متجوزة بتنجب، يقول له طب اكتب، يقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل إلى آخر. ويجي مرة تانية يفتح عينيه يقول له شايف إيه، يقول له شايف منظر كلمة الله المتجسد وهو شبه مرزول من الناس وكأنه مرزول من الآب، ليس فيه جمال فنشتهيه، مضروب كله من رأسه رجليه مليان ضربات. قالوا تحب تعرف السر؟ فتح عينيه كده، قال وضع إثمنا عليه، ده ذبيحة فائقة تشيل كل خطايا العالم من آدم إلى آخر الدهور. مين اللي قام بهذا العمل؟ مين اللي فتح عينين أشعية؟ الروح القدس. فالروح القدس هي منذ أيام آدم إلى مجيء المسيح الثاني يهيئ استنارة جوه القلب لكي تتقبل عمل المسيح في مجيئه الأول، وأيضا تتقبل مجيئه الثاني عشان تشارك المسيح المجد بتاعه. نسأل داود النبي قبل المسيح بأكثر من 1000 سنة: إيه عمل الروح القدس فيك؟ شوفي يقول في مرقس الرسول إيه؟ لأن داود نفسه

مرقس 12 آية 36، لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يبقى عمل الروح القدس فتح عينين داود، فشاف الآب بيتكلم مع الابن، قال الرب لإيه؟ لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدمي. وبطرس الرسول لما نسأله نقول له إيه رأيك في الروح القدس، يقول لك ياه، وإحنا نقدر ننسى الدور الحي بتاع الروح القدس كإله؟ شوف يقول في بطرس الرسول الآية في الرسالة الثانية الأصحاح الأولاني الآية 21: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. كلمة مسوقين من الروح القدس يعني روح الله القدوس أخذهم ودخل بيهم إلى رؤية جديدة، كل واحد كشف لنا عن جانب من جوانب الخلاص. معلمنا بولس الرسول لما يتكلم في النقطة دي يتكلم عنه كإله، يقول يشهد لنا الروح القدس أيضا، لأنه بعدما قال سابقا أبرانيين 10:15. الروح القدس كإله وليس مجرد قوة، طبعا هو السيد المسيح قال حتى تلبسه قوة من الأعالي، ولكن هذه القوة أقنوم إلهي، لأنه يتكلم عن سكنة كائن فينا. يقول أنتم هيكل الله وروح الله إيه؟ ساكن فيكم، مش حاملين قوة، لا، ده ساكن جواكم. والعجيب أن السيد المسيح قال كده: من يحبني يحفظ إيه؟ وصاياي. طب والهدية؟ قال نأتي أنا والآب ونصنع إيه؟ نصنع مسكنا، نيجي نسكن جواه. ويجي بولس الرسول يقول لا، ده اللي ساكن جواكم مين؟ الروح القدس. لو ان الروح القدس مش على مستوى الاب والابن كان يقول انتم هيكل الله والاب والابن ساكن فيكم، لكن كونه يعلن سكن الروح القدس فينا، مين الكائن اللي يقدر يعيش في قلبك وفي قلب زميلتك وفي قلب والدك وفي قلب الكاهن وفي قلب الإنسان اللي في أمريكا أو في أستراليا أو في أفريقيا، جنوب أفريقيا أو في ألاسكا؟ مين هذا الكائن اللي لا يحد ويبقى كائن في كل القلوب ويقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ دي سمة من سمات الإلهية اللي تؤكد أن الروح القدس هو الله الساكن فينا. ولما في الكتاب المقدس بوجه عام خاصة في العهد الجديد يتكلم مش بس عن سكن الروح القدس، ولكن عن الامتلاء بالروح القدس، يعني يقدر يشبع كيان كل البشرية. فيقول مثلا: امتلأ زكريا أبوه أبو يوحنا من الروح القدس وتنبأ قائلا. ويتكلم عن اليصابات لما ظهرت لها الست العذراء، ظهرتها الست العذراء، يقول وامتلأت اليصابات من الروح القدس. فالروح القدس ساكن فينا. اما تأكيد لاهوته فسفر الاعمال اجمل سفر، لانه هو سفر الروح القدس، نلاقي فيه ازاي الروح القدس يعلم ويقود ويوجه ويتكلم ويسمع. مش ممكن تكون مجرد قوة عادية، ولكن كائن إلهي يعمل فينا. السيد المسيح نفسه وهو المعلم يقول لنا: وأما المعزي الروح القدس، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. إيه يعني يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم؟ يقول يأخذ مما لي ويعطيكم،
يعني ممكن واحد يجي يقول لك بصي اوعي تجيبي سيرة حد تقولي حاضر ويقعد يديكي محاضرة كاملة على الإدانة وتقتنعي 100% انك عمرك ما تجيبي سيرة حد وتاخدي تدريب وممكن تحطي زي ما كان زمان يحط زلطة كده ببقه عشان ما تكلمش عشان ما جيبش سيرة حد لكن تعملي ايه في فكرك وانت بتديني الناس مين يقدر يعمل كنترول على الفكر حد ممكن اعمل كنترول على بقي الى حين يقول دع يا ربي حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي لكن الى متى ده هين الواحد يسكت يسكت يسكت وبعدين ينفجر يطلع ايه يطلع كلام صعب مين اللي بيعمل كنترول على فمي ومين اللي يقدر يعمل كنترول على فكري انا ممكن ما اجيبش سيره انسان لكن مين يقدر يخلي فكري يبص للناس بمنظار سليم ياخذ مما لي ويعطيكم يعني ايه يعني الروح القدس مش هيديكي وعظه مش هيديكي وصيه تحفظيها لكن الروح القدس ياخذ مما للمسيح ويحطه جوايا فاقول له كده انا انسان غير طاهر فاللي ما تخافش انا هاخد من نقاوه المسيح واخليك اخلي النقاوه دي فيك فالطهاره دي مش شطارتك ولا مجرد استحقاق جهاد ليك ولا مجرد اراده قويه في داخلك لكن ده عمل الهي اخذ مما للمسيح واحطه جواك لا ينقصك حب ولا ينقصك فرح ولا ينقصك سلام ولا وداعه ولا تعفف ولا صلاح كل السمات بتاعه المسيح ياخذ مما مش كل طبعا ولا نبقى لها ياخذ مما للمسيح ويحطه جوايا فبحامل ايه شركه الطبيعه الالهيه زي ما قال معلمنا بطرس الرسول تمسكي بالروح القدس كمعلم بيديني إمكانية جديدة إن أنا مش مجرد باجي عند أب اعترافي وأخد تدريب وأطلع أقول حنفذه يعني حنفذه لكن ده أنا باخد عمل روح الله الناري الإله الأقنوم الثالث اللي وحده يستطيع إنه إيه إن يقول ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون أنا رب ده لو تعرف أفكاري ولو تعرف نظراتي ولو تعرف أحلامي مين يقدر يعمل كنترول على أحلامه بالليل مين يقدر يعمل كنترول على عواطفه الداخلية مين يقدر يقدس أحاسيسه كل هذه الأمور مش بالشطارة ولا بالاقتناع ولا بالإرادة القوية ولكن دعم الروح الله القدوس القادر وحده أن يقدس فيعلم يأخذ مما لي وإيه ويعطيك إن كده كل ما تقتربي من الروح القدس هو يغرف ويديك إلى أي مدى إلى أن نصير مثله تماما إلى ملء القامة بتاعت السيد المسيح أيضا الروح القدس يظهر عمله الإلهي في سفر الأعمال كقائد للكنيسة وليس مجرد قوة مش أقنوم يقول افرزوا لي برنابا وإيه وشاول مش افرزوا للمسيح وأنا مجرد قوة افرزوا لي دول بتوعي طب دول هيبشروا بالروح القدس ولا هيبشروا بالمسيح ما تفرقش ولما بيتكلمهم عن الخلاص بيكلمهم عن عمل الثالوث القدوس في حياته فاعتبر ان خدمه برنابا وبولس او شاول هي خدمه لحساب الروح القدس افرزوا لي ما قالش للاب ولا للابن لكن كل ما هو لي فهو زي ما قال كل ما للاب فهو لي وكل ما للابن هو للروح القدس وكل ما للروح القدس هو للاب والابن

شاول الطرسوسي بحسب منطقه البشري مهما عمل، مهما كانت إمكانياته، مهما كانت قدراته، ما كانش ممكن يعمل اللي عمله. بالعكس ده يقول لهم وهو بيرد عليهم فأهل كورنثوس، يقول لهم بتقولوا علي وأنا في الحضرة ضعيف، ولكن في الغيبة إيه؟ قوي. بيفسرها كتير من الآباء أنه بولس كان قليل في جسمه وكان شكله مش مهوب، عكس الصور اللي بنشوفها أنه تحطوا كده صوره يعني مهوبة. بيقولوا بالعكس كان الواحد يبص كده يستخف يقول إيه ده، هو ده بولس اللي بيحكوا عنه؟ فعشان كده يقولوا كان في الحضرة هو إيه؟ في الحضرة ضعيف، مش معقول. لكن يدخل الضعيف ده يغير البلد كلها وغير ملامح العالم كله، مش ممكن يكون عمل بشر. هو قال، قال أنا مش جاي لكم بفلسفة إنسانية ولا بقدرات ولا بإمكانيات، لكن بعمل مين؟ لكن بولس غرس أبولس سقى الله هو الذي ينمي، ده عمل الروح القدس الحي الإله الحي اللي طلع من شاول الطرسوسي هذا الإنسان الجبار للعمل. لو إن الروح القدس أقل من الآب والابن وليس إله، ما كانش أيضا يقول السيد المسيح، وهذا القول تكرر في ثلاث أناجيل في لوقا ومتى ومرقس، يتكلم عن التجديف على الروح القدس، يقول إيه؟ يقول من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له في هذا العالم ولا في الآتي، ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية إلى آخر. وفي لوقا يقول كل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. إذا قلت كلمة على المسيح تتغفر لي، لكن إذا جدفت على الروح القدس ما تتغفر ليش. يبقى مستحيل يكون الروح القدس أقل من الابن. طب ليه يتغفر الكلمة اللي على الابن وليه ما تتغفرش أو ما يتغفرش التجديف على الروح القدس؟ بسيط، لأن المسيح جاي لكي يقدم الخلاص، وجاي في منظر غير مقبول. يقول إيه؟ يقول ليس فيه جمال فنشتهيه، فهو عارف إنه حيتعثروا فيه، فعشان كده بطول باله قوي عليهم. أما الروح القدس فعملوا تبكيت على الخطية والتوبة، وأما متى جاء ذاك فهو إيه؟ يبكتكم على خطية. فإذا أنا رفضت التوبة عمل الروح فيا، يبقى لا خلاص ليا ولا غفران لا في هذا العالم ولا في الدهر الآتي. فالتجديف على الروح القدس هو الإصرار الكامل على عدم التوبة والرجوع لربنا. عايز أطلع من كل النقط دي بالنقط البسيطة دي، خلي روح الله دايما لا يفارق عينيك، ودايما بصي للمعمودية إنها حياة بتعيشيها، تمارسي عمل الروح اللي سكن فيك خلال المعمودية والميرون لكي نعيش كأولاد الله المقدسين لي. روح الله هو المعلم والمدرب لي، هو اللي يحملني ويطعمني في المسيح، فالحياة اللي في المسيح تجري جوا عروقي، فأحمل ثمر الروح الشركة أو شركة الطبيعة الإلهية. الروح القدس هو القائد لحياتي، طلع من الضعف قوة، اختار جهال الناس ليخزي بهم الحكماء، واختار المزدرى وغير الموجود عشان يخزي بهم الموجود، واختار الضعفاء لكي يخزي بهم الأقوياء. إذن إمكانياتنا جبارة وعمل الروح القدس فائق. أنا كنت نفسي أكلمكم عن الروح القدس المفرح للقلوب،
الميزة في الروح القدس أنه مصدر الفرح. أي توبة خارج دائرة الروح القدس تؤدي إلى حالة إحباط. قالك أنا إنسانة وحشة، أنا إنسانة فزدانة، أنا أفكاري تعبانة. ده التوبة أو الندامة خارج دائرة الروح واهب الفرح. عمل الروح القدس وهو يكشف ويفضح الضعفات بتاعتنا يعلن أيضا إمكانياتنا الجبارة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ونفسي كده إن شاء الله فترة الصيف دي كلنا نتمتع بعمل الروح القدس، نسلم حياتنا في إيديه تسليم كامل لكي نأتي بالثمر المطلوب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب اني اكلمكم في هذه الليلة عن نقطة مهمة في حياتنا الحاضرة وامام الله حتى في الابدية، وهي المسؤولية. المسؤولية، كل انسان فينا مسؤول مسؤوليات عديدة جدا. كل حق يقابله واجب، وكل عطية تقابلها مسؤولية. الكل مسؤول، الفرد مسؤول، الأسرة مسؤولة، المجتمع مسؤول، المدرسة مسؤولة، الصحافة وسائل الإعلام مسؤولة، الدولة مسؤولة، كل واحد في الدنيا مسؤول، وكل واحد مسؤوليته تختلف بحسب وضعه. ونحن نريد اليوم، والكنيسة مسؤولة، ونحن نريد اليوم أن نتكلم بقدر الإمكان عن المسؤولية الفردية، مسؤولية كل واحد. مجرد حياتك تحمل مسؤولية، مجرد وجودك يحمل مسؤولية، لأن الله لم يخلقك عبثا ولم يوجدك عبثا، إنما أعطاك حياة، أنت مسؤول عن هذه الحياة، ومسؤول عن استخدامها، ومسؤول أن تكون حياتك مثمرة،

بتقول ان تكون حياتك مثمرة، وكل شجرة لا تعطي ثمرا تقطع وتلقى في النار، فانت مسؤول. ما فيش انسان لم يأخذ وزنات من الله، كل انسان له وزنة. مجرد حياتك لها وزنة، كل المواهب التي لك ليست مجالا للفخر وانما مجالا للمسؤولية. يعني ربنا مثلا اعطاك زكاة، هذا الزكاة انت مسؤول ان تستخدمه حسنا وللخير، لخيرك وخير غيرك. الزكاة، ربما الشخص الغبي او اللي عقله شوية مسؤوليته قليلة لانه ما بيفهمش كتير، لكن كل ما تفهم كل ما تبقى مسؤول. الذكاء والمعرفة ايضا، المعرفة مسؤولية، ولذلك الكتاب يقول الذي يعرف اكثر يطالب باكثر. كل حاجة بتاخدها من ربنا ليست للفخر ولا للمجد الباطل، انما هي مسؤولية امام الله في طريقة استخدامها. ربنا ادك موهبة فن، ادك شعر، ادك قصة، ادك موهبة موسيقى، كل دي مسؤولية كيف تستخدمها. أصحاب المواهب مسؤولون أكثر أمام الله. كل وظيفة تتولاها عبارة عن مسؤولية. وكلما أخذت سلطة أكثر تكون مسؤولا أكثر. يعني واحد مثلا خادم في فصل مدارس أحد له مسؤولية في هذا الفصل، مش مجد وفخر انه خادم في الكنيسة، لا، مسؤول، بقى امين على فرع بقت مسؤوليته اكبر، بقى قسيس مسؤوليته اكبر، بقى اسقف مسؤوليته اكبر، بقى بطرك مسؤوليته خطيرة ومرعبة ومخيفة. كل واحد مسؤول في حدوده، وكل خدمة بتعطى ليك انت مسؤول عنها. يعني الناس اللي بياخدوا وظائف كبيرة مش وظيفتهم انهم قاعدين على كراسي كبيرة في الكنيسة مثلا، عندما كون ان دول ناس اساقفة معناها مسؤولين امام الله، دول اسوس مسؤولين امام الله. ولذلك الأسقفية ليست كرامة بقدر ما هي مسؤولية أمام الله. والكهنوت مع أنه كرامة، الكتاب قال عليه كرامة، لا يأخذ أحد هذه الكرامة إلا المدعو من الله كما هارون، ولكنه بالأكثر مسؤولية. ربنا هيقول له اديتك سلطة، عملت بيها ايه؟ اديتك مسؤولية، عملت فيها ايه؟ الرعاية مسؤولية، والخدمة مسؤولية. الأسرة، الأسرة ليست مجرد راجل وست حبوا بعض وتجوزوا، دي ناحية اجتماعية، لكن هناك الزواج مسؤولية. الزواج مسؤولية، الزوجة مسؤولة عن إسعاد رجل أيا كان هذا الرجل، وجايز رجل مناكف ومتعب، لكن هي مسؤولة عن احتماله ومسؤولة عن ترويضه. مش في وحوش بيروضوهم؟ مسؤولة، مسؤولة ازاي تكسب الراجل
وازاي تمشي البيت والبيت ما يتخربش، والراجل ايضا مسؤول، وجايز يتجوز امرأة وتطلع متعبة ونكدية، ولكن هو مسؤول انه ازاي يحبها وازاي يخليها تمشي كويس. الزواج مسؤولية، والاثنين مسؤولين عن الاولاد، الاثنين مسؤولين عن الاولاد. اول مدرسة الدين للطفل هي امه، وهتكون مسؤولة امام الله عنه، وابوه مسؤول اكتر، بس بنخلي الامه في الاول على اعتبار ان الطفل بيقعد معاها مدة اكبر لغاية لما يروح المدرسة. هل كل واحد فيكم ساعة الزواج بيفكر في المسؤولية، ولا مجرد اتنين بيحبوا بعض؟ ولذلك ينبغي ان يكون الرجل مؤهلا للزواج والمرأة مؤهلة للزواج، وكلاهما قادر على تربية الاولاد تربية روحية طاهرة نقية في الدين في الحياة المقدسة. تيجي الام او الاب يربوا المسؤولية على مدارس الاحد على الكنيسة، لا، انتوا المسؤولين اولا، انتوا المسؤولين اولا. لو كل ام بتدرس ابنها كل يوم، تديله درس الصبح ودرس بعد الظهر، ده يطلع ولد ممتاز اكتر من درس احد بكتير. ولو ان ابوه يديله برضو نفس الوضع والتعليم، شوف الولد يطلع ايه. علشان كده ربنا قال في تثنية اصحاح 6، ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على اولادك، وقصها على اولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. هل كل اسرة بتشعر بهذه المسؤولية، ولا بس يا واد وشخط في الواد ونهدده بقط الفيران ونهدده بالضرب؟ ايه ده الحكاية دي؟ فين المسؤولية؟ ده كل اب وام مسؤولان امام الله وامام المجتمع وامام الكنيسة، مش بس تعليم الاولاد. اولا تعليم الاولاد، ثانيا تدريب الاولاد تدريبا روحيا، ثالثا تقديم قدوة صالحة لهؤلاء الاولاد ينتهجوها ويمشوا بيها. فالزواج مسؤولية، والابوة مسؤولية، والامومة مسؤولية. واحنا لما بنعمد ولد بنقدمه لإشبين، امه بتبقى إشبين، يعني مسؤولة عنه امام الكنيسة، مسؤولة عنه امام الكنيسة. لما ام تشكي من اولادها معناها انها ما ربتهم شيء وهم صغيرين، يعني اثناء شكواها شكوتها تحمل اعتراف ضمني تقول انا بصراحة ما ربتش العيال واستنيت لما هم ابتدوا يربوني. ادي بصراحة كده. في مسؤولية بالنسبة للمدرسة، انها تكون مدرسة روحية، وان المعلم في المدرسة لا يكون مجرد مدرس بيدي معلومات، انما يعطي ايضا روحيات وقدوة صالحة للاولاد. المدرسة مسؤولية، لا يكفي ابدا ان المدرس يكون مؤهل علميا او تربويا، انما ينبغي ايضا ان يكون مؤهلا روحيا.

لأن الأولاد يمتصون من مدرسيهم حياة كما يمتصون الحياة من آبائهم وأمهاتهم. لو أب مكر وخبيث عياله يطلعوا معجونين بالمكر من صغرهم. لو أب كذاب يعلم ولاده

بيدوا تعليم للأولاد لازم يدهم قدوة صالحة. الأولاد ما بياخدوش معلومات بس، بياخدوا معلومات وحياة. ده ممكن يقلدوا حركات المدرس، وممكن يقلدوا ملامحه، وممكن يقلدوا لهجته في الكلام. العيال غاويين تقليد المدرسين سواء في المدرسة أو في الكنيسة. وممكن يقلد أبونا، أبونا بيسكت يشوف ولا يشوف أبونا بيعمل إزاي ويروح شخص زيه. موهبة التمثيل موجودة عند العيال، يعني يندر أن يوجد طفل ربنا ما ادالوش موهبة التمثيل من صغره، يلقط كده ويقلد. فإحنا مسؤولين إن إحنا نقدم صورة صالحة للناس، نقدم لهم صورة الله. بعض الخدام يحبوا يبقوا أسوس، طب ما القسيسية مسؤولية، ده الكاهن مسؤول يزور كل عيلة، كل عيلة مسؤول عن كل فرد، مسؤول يزور المستشفيات ويشوف المرضى، مسؤول ان يحل مشاكل الناس. مسؤول انه يعزل الحزانة، مسؤول عن الشعب جملة. هو بس يعني يلبس الدنيا ويقف قصاد المذبح؟ لا، فين المسؤولية؟ ان ما كانش مسؤول امام اسقفه، مسؤول امام ربنا في يوم الدين. كلمة خطيرة في حسقيال اصحاح 3 يقول لك ان لم تنذر الخاطئ يموت في خطيته ومن يدك اطلب دمه. من يدك ايه؟ اطلب دمه. عشان كده لما نقف نصلي في المزمور ونقول نجنا من الدماء يا الله، نجنا من الدماء يا الله، لا خلاص مش بس دماء، يعني واحد بيرتكب جريمة قتل، لا، الدماء الناس اللي هتطالبني بدمهم في اليوم الاخير، الناس اللي هتطالبني بدمهم في اليوم الاخير. انا كاتب لكم دي في التأملات في المزمور 50، يا ريت تقروه. نجني من الدماء يا الله لا خلاص. انسان مسؤول، ده انا خايف اقول انك انت مسؤول مسؤولية واسعة عن كل من يقابلك. شوفوا من الناحية الرسمية، خلي بالكم الكلام ده، من الناحية الرسمية مسؤوليتك محدودة، لكن من ناحية الحب، من الناحية الروحية، مسؤول عن كل واحد ربنا يرميه في طريقك. اوعى تقول زي قايين احارس انا لاخي، ربنا يقول لك ايوه انت حارس لاخيك، حارس له بالحب، حارس له ايه؟ بالحب. هو الرجل السامري الصالح كان مسؤول عن الرجل اللي لقاه مرمي في السكه؟ ايه مسؤوليته الرسميه؟ ولا حاجه. ده الكاهن مر وعبر، واللاوي مر وعبر، اللي هم مسؤولين رسميا. والسامري الصالح شعر في قلبه بالمسؤوليه، حاجه بتنخص ضميره تقول له خلي بالك من ده، مع انه مش مسؤول رسميا، لكن مسؤول بالحب، مسؤول بالروحيات. كلمه جميله جدا وردت في رساله يعقوب اصحاح 4 آية 17، يا ريت تحفظوها. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. إن كنت تعمل خير وما تعملش شيء ربنا يحاسبك، أنت مسؤول لأن إداك إمكانية إنك تعمل خير.
من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له.

0: لذلك ساعات نلاقي خير في السكة كده.
1: عارفين خير في السكة يعني ايه؟
0: يعني مثلا في لبس ماشي في الطريق ووجد الخاصي الحبشي كلمتين عن اشعياء النبي انتهت بان الخاصي ده اتعمد ورجع في طريقه فرحان ماشي في السكة. ياما مسؤوليات بتحصل في السكة كده والواحد ماشي. السامري الصالح وهو ماشي في السكة عمل خير، وفي لبس وهو ماشي عمل خير. ده بولس الرسول وهو في السجن استطاع وهو في السجن يدعو السجان للإيمان ويعمده هو وعيلته في السجن. يوسف الصديق وهو في السجن استطاع يعمل خير في كل المساجين وبقوا كلهم اصحابه وبيقولوا كمرشد روحي يسترشدوا بيه في حياته في السكة كده. هو انت ما تقدرش تعمل خير طول ما انت ماشي في الطريق؟ كل واحد ربنا رماه في طريقك ادهولك عشان تعمل فيه خير،
1: ولا تجوز مقابله؟
0: لا، تعمل خير. هو يعني كيف بدأت الكرازة في مصر؟ جت ازاي؟ ماري مرقص ماشي في السكة جزمته اتقطعت من المشي، راح موديها عند راجل اسكافي يصلح حاله. كلمتين من هنا انتهز الفرصة، كان هذا الاسكافي ابتدى يتعمد ويبقى اول واحد من كرازة ماري مرقص في مصر. حاجة في السكة يلاقي خير يعمله يعمله. اوعى تدور على الرسميات وتقول هو انا مسؤول وانا مالي، احارس انا لاخي؟ ايوه يا حبيبي انت حارس لاخيك، انت حارس لاخيك عن طريق الصداقة مثلا، عن طريق الزمالة، اصدقائك في العمل، زملائك في الدراسة، لك رسالة من جهتهم تقدم ليهم الحياة مع الله، تقدم ليهم ربنا وتقدم ليهم الحياة الروحية. إذا كان ليك تأثير، إذا كنت شجرة مثمرة والثمرة بتاعتها جيدة للأكل وشهية للنظر، تستطيع تقود الناس إلى طريق الخير. كل إمكانيات يعطيها لك الله هي مسؤولية، لأن الإمكانيات عبارة عن وزنات نديها لك تستخدمها في الخير. إنسان غني مثلا ربنا إداه الوزنة هي المال، والمال ليس خطية، يقدر يستخدم المال للخير. زي ما كان أيوب بيستخدم ماله في الخير ويعطي لكل أحد ويفرح قلوب الناس، يقول جعلت قلب الأرملة يسر، صرت أبا لليتيم وزوج للأرملة وعين للأعمى ورجل للكسيح. إنسان ربنا اداله إمكانيات يستخدمها. ربنا اداك وقت فراغ استخدمه للخير، استخدمه للخدمة. ربنا اداك قدرة على التدبير، ربنا اداك قدرة على الافتقاد، قدرة على مصالحة الناس، قدرة على تعزية الاخرين، كلها امكانيات استخدمها للخير. عطايا وامكانيات. لو ربنا اعطاك محبة

الناس ليك مثلا، يعني حبب الناس ليك، تقدر تستغل هذه المحبة للخير، تقدر بالمحبة تمشيهم في طريق ربنا، تقدر بالمحبة تديهم نصيحة صالحة. كل حاجة ربنا بيديها لك مسؤولية. انت مسؤول امام ضميرك، مسؤول امام ضميرك، مسؤول امام اب الاعتراف، مسؤول امام الكنيسة، مسؤول امام المجتمع، مسؤول امام ربنا. وهيجي لك ربنا يقول لك اعطيني حساب وكالتك، ايه الخير اللي انت عملته في دنياك؟ اديني حساب. لكن تضيع حياتك وتضيع وقتك وتضيع مواهبك بعيش المسرف وترجع لربنا كده مفيش، تقول له خدت وزنتك ودفنتها في التراب، يقول لك ايها العبد الشرير والكسلان، كل حاجة بيديها لك ربنا استغلها للخير، استغلها للخير. اداك ربنا محبة في قلبك للآخرين، استغل المحبة للخير. اداك معرفة، استغل المعرفة للخير. اداك قوة للإقناع، استخدمها للخير. أنت مسؤول أيضا أن تشهد للحق وأن تشهد للرب، مسؤول أن تشهد للحق وأن تشهد للرب. ما هي هذه الشهادة؟ المسيح قال تكونون لي شهودا. إيه اللي أنت عملته؟ احترس من انك انت تلقي المسؤولية على غيرك. لا، شوف ايه اللي تقدر تعمله، وفي الخير الذي تقدمه للناس هو خير على ثلاث انواع. حاجة عن طريق مادي، مساعدة الناس في ارزاقهم، في تعبهم، في مشاكلهم المالية والاجتماعية. شيء عن طريق نفساني، انك تريح نفوس الناس. شيء على مستوى روحاني، انك تقود الناس الى الله، الى الملكوت. من ضمن العيوب الشديدة التي يقع فيها كثيرون انهم يهتموا بانهم يريحوا الناس نفسانيا وما يريحهمش روحانيا. يريحوا نفسيا يعني يبسطوا، ما يخلهوش يتعب، يريح نفسيته وجايز يوديه جهنم، وزي يوديه جهنم. زي واحد بدل من ان تبكته على خطيته تجامله بكلمتين، تراضيه بكلمتين، تطبطب عليه. طب ما انت بتريحه نفسيا لكن بتوديك هنا. زي الطبيب مثلا اللي يجي له واحد بمرض خطير، مرض موت، بدل ما بحكمة يخليه يستعد لأبديته تلاقيه يجامله بكلمتين، ودي حاجة بسيطة، ويكذب عليه كم كذبة ويقول له المرض غير المرض، بيريحه نفسيا لكن بيضيعه. حاول تريح الناس روحيا، حاول تريح.

يفتح الناس روحيا، زي ما بيقول اللي بيضحكك بيضحك عليك واللي يبكيك بيبكي عليك. ممكن الام تدلل ابنها وتريحه نفسيا ويفسد الواد ويطلع ضايع هالك وما اهتمتش بيه روحيا. اما انت فليكن لك التأثير الروحي على كل احد، ليكن لك التأثير الروحي على كل احد. حاول انك انت تقود الناس الى ملكوت الله بقدر امكانك، ان لم تستطع بالكلام فعلى الاقل بالقدوة الصالحة فقدهم لربنا، لكن لا بد ان يكون لك ثمر. الذين خلدوا في التاريخ هم الناس اصحاب الثمر الوافر، زي القديس يسموه بوليكاربوس، يعني ثمر وفير، يدي ثمر كثير، ثمر 60 و100. دول اللي مشي بمسؤولية جبارة. افتكر واحد زي بولس الرسول لما يخش الملكوت وراح شعوب وامم، ايه ده؟ جبروت. القديس الانبا انطونس لما يقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب، يخش كده وراح الوف الوف وملايين من اولاده، رجل بايونير قائد طريق ماشي سكة ربنا، مسؤولية جبارة. جايز في المسؤولية تتعب ان اعداء الحق يقاوموك، جايز تتعب جسديا ان المجهود اللي بتبذله وسهر الليل والنهار، جايز تتعب من الشيطان وحروبه، ولكن كل تعبك ربنا هيكافئك عليه. كل واحد بيأخذ أجرته بحسب تعبه. أنت مسؤول. ممكن تستريح ويتعب الناس،

انت مسؤول، ممكن تستريح ويتعب الناس، لكن اتعب لكي يستريح الناس. اشهد للحق ولو قام الناس كلهم ضدك. القديس أثناسيوس ما تعب شيء، شعر ان هو المسؤول عن الايمان. مش مسؤول عن الايمان في مصر ابروشيته، ده مسؤول عن الايمان في العالم كله. على رأي قديس جيروم لما قال مر وقت كاد العالم كله ان يصبح فيه اريوسيا لولا أثناسيوس. لاقى الامرين، نفوه عن كرسيه 4 مرات، حكمت ضده مجانا، قالوا له يا أثناسيوس العالم كله ضدك، قال لهم وانا ايضا ضد العالم. ليه؟ لكي اشهد للحق. ووقف أثناسيوس موقفا بطوليا في الشهادة الحق والإيمان، تعب لكن ربنا لم ينس له تعب. أنت تتعب في مسؤوليتك، وفيما أنت تتعب تجد النعمة معاك، تجد الروح القدس معاك، تجد أرواح القديسين معاك، تجد الملائكة تحيط بيك، تجد ربنا يحفظك في كل طرقك، يحفظ دخولك وخروجك، يحفظ نفسك، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقتربون إليك. ده اللي مطلوب إنك أنت تكون فيه. خليك من الناس اللي يشتغلوا في المسؤوليات الكبيرة، مش ضروري مسؤوليات كبيرة يعني وظائف كبيرة، يعني عمل كبير تؤديه، عمل كبير تؤديه. كان مرة عندنا خادم في الخدمة دي، افتكرها زمان يعني قبل ما ترفض، يعني من قيمة حوالي 40 سنة مثلا. هذا الخادم لا كان باين ليه فصل ولا تدريس ولا بيلقى عظات ولا بيخش في اجتماعات شبان ولا حاجة. تقول له ما بيعمل ايه؟ كان شاطر جدا في العمل الفردي، في العمل الفردي، يقف مع ده ويقف مع ده ويزور ده ويتكلم ده ويحل المشكلة دي. عمل مش باين، مش باين، لكن كان قوي جدا، وكانت هذه هي موهبته. هو مش مسؤول، يعني ما فيش عندنا مسؤولية في الكنيسة اسمها مسؤولية العمل الفردي، ما فيش، لكن دخل نفسه فيه، دخل نفسه فيه. يلاقي واحد وقع في مشكلة ويمكن أصيب بانهيار مالي، يزوره ويشوف حكايته ويجمع له من هنا ومن هنا ومن هنا ويحلله إشكاله. حد دريان ولا حد دريان، لكن هو بيشتغل. يلاقي واحد هيتلموا عليه ناس وحشين وهيضيعوه، يقعد معاه يكلمه كلمتين، يجيب له خادم من خدام الكنيسة، يجيب له قسيس، يوديه لأب اعتراف. عمل فردي، عمل فردي مش عمل رسمي، لكن مسؤولية بقت هي دي مسؤوليته. يا ما فيه مشاكل في المجتمع تحتاج للعمل الفردي، تحتاج للقعدة الفردية، للمقابلة الفردية، لمصالحة الناس مع الله، لحل مشاكل الآخرين. يا ريت كل واحد يسأل نفسه ايه المسؤولية اللي اقدر اقوم بيها، مش ايه المنصب الكبير. انت عايز لقب يعني تكتبه تحت اسمك لقب ايه؟ الحكاية ماشية بالألقاب، من غير لقب تكون بتشتغل كده بلا لقب بلا اسم، تعمل عمل الله بدل ما تدودوا في ودان الناس بالاخبار وتقول لهم فلان عمل وفلان سوى وجرى وراح. دودوا في ودانهم بكلمه ربنا، حفظ كل واحد ايه، ارشده للطريق، قل له كلمه لطيفه من اقوال الاباء، تجول تصنع خيرا. هذه كانت السيد المسيح. انا اتصور السيد المسيح حينما كان في فتره تجسده على الارض لم تكن له وظيفة رسمية في المجتمع،
لم تكن له وظيفة رسمية ايه في المجتمع. في المجتمع اليهودي السيد المسيح رئيس الكهنة الاعظم لم يكن معتبرا كاهنا على الاطلاق في المجتمع اليهودي. الكهنة كلهم من بني هارون وهو من بني يهوذا، فانا مش كاهن وصيهم. ما كانش من القادة بتوع شيوخ الشعب، ما كانش من الكتبة، ما كانش من الفريسيين، كان راجل حتى مركزه الاجتماعي بسيط، محسوب انه من بيت نجار، من امرأة فقيرة، لكن ملأ الدنيا عملا. كان يقول يصنع خيرا، كان يقول يصنع خيرا، يمشي في السكة كده يوزع الخير، يمشي في السكة يوزع الخير. يا ريتك انت تخش في مسؤولية توزيع الخير، تمشي توزع الخير. لكن مش معناها انك انت مثلا تقول اشهد للحق، تشهد للحق بطريقة تجرح الاخرين، لا، بطريقة لطيفة كده، بطريقة لطيفة، بطريقة حكيمة، بطريقة هادئة، بطريقة مقنعة، وتكسب. ما أجمل العبارة التي قالها بولس عن نفسه: لكي أربح على كل حال قوما. صرت لليهودي كيهودي لكي أربح اليهودي، صرت لليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني، صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس، صرت للكل كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. فليعطيكم الرب مسؤوليات في كنيسته. اتفضل.